صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات.

0: حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها. يرفع الآن الأذان الأول.
1: الله أكبر الله أكبر.

0: أكبر.
1: أشهد أن لا إله إلا الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، رفع الأذان الأول.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، نودي لصلاة الفجر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: الله العظيم.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: تستمعون إلى إذاعة القرآن الكريم في عمان 93.1 ميجا هيرتز، وفي إربد والكرك 98.7، المفرق 94.7، عجلون 93.9، البتراء 96.3، العقبة 91.5. وبإمكانكم الاستماع إلينا عبر قمر نايلسات القنوات الإذاعية بتردد 11957. نتمنى لكم وقتا طيبا وسماعا مباركا.
1: من فيض النبوة. الإعداد والتقديم نسيم أبو خضير. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى طائفة من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة. متفق عليه. ومعنى الفذ أي الواحد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال

0: يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه، لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحطت عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه ما لم يحدث، تقول: اللهم صلي عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له، فلما ولى دعاه فقال له: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم. متفق عليه. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان، فعليكم بالجماعة، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. رواه أبو داود بإسناد حسن. أيها الإخوة والأخوات، إلى الملتقى في الحلقة القادمة بإذن الله. هذه أجمل تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: من فيض النبوة. الإعداد والتقديم نسيم أبو خضير.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

إذاعة القرآن الكريم من عمان. الآن مستمعينا الكرام، نقدم لكم حلقة من برنامج أسماء.

0: أسماء الله الحسنى لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 72 من دروس أسماء الله الحسنى، والاسم اليوم الباعث، وقد ورد هذا الاسم في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة التي ذكر فيها أسماء الله الحسنى. البعث في اللغة الإثارة والإنهاض، البعث في اللغة الإثارة والإنهاض. يقال بعث بعيره فانبعث، أي استنهضه فنهض، وبعثه أرسله، بعثه أنهضه، وبعثه أرسله. وانبعث فلان لشأنه، أي ثار لشأنه. بعث الناقة أثارها، بعث فلانا من نومه أيقظه. البعث بعث الجنود إلى الغزو، البعث هو الجيش، البعث الإحياء من الله عز وجل، البعث النشر. هذا ما ورد في معاجم اللغة حول معنى كلمة البعث: بعثه، أثاره وأنهضه، بعث بعيره فانبعثت، بعثه أرسله، انبعث فلان نهض وثار، بعث الناقة أثارها، بعث فلانا من نومه أيقظه. البعث بعث الجندي إلى الغزو، والبعث هو الجيش، والبعث الإحياء من الله، والبعث هو النشر. هذه معاني كلمة الباعث، البعث كمصدر في اللغة. وأما الباعث في حق الله تعالى، فلهذا الاسم معان كثيرة. من هذه المعاني أن الله سبحانه وتعالى باعث الخلق يوم القيامة كما يقول في سورة الحج، وأن الله يبعث من في القبور، وأن الله يبعث من في القبور، أي أن الله سبحانه وتعالى ينهض الموتى من قبورهم ليحاسبهم. إذا زلزلت الأرض زلزالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. يومئذ يصدر الناس أشتاتاً ليروا أعمالهم. هذا هو البعث. فالمؤمن يؤمن بيوم البعث. المعنى الآخر لاسم الباعث أن الله جل جلاله باعث الرسل إلى الخلق. يقول تعالى في سورة النحل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. إنهاض الناس من قبورهم باعث، وإرسال الرسل إلى الناس كافة باعث. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. والثالث، المعنى الثالث، أنه تعالى يبعث عباده على الأفعال المخصوصة. يعني الله عز وجل يلهم الإنسان في حركاته وسكناته، طبعاً لصالحه، لصالحه مكافأة أو تأديباً. هو الذي يسيركم في البر والبحر. ألم يقل الله عز وجل، ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام: قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. هذا التقليب لصالح العباد. الإنسان أحياناً يلهم أن يتحرك، يلهم أن يسير في هذا الطريق، يلهم أن يشتري، يلهم أن يبيع، وقد يستجيب أحياناً لوسوسة الشيطان، والله سبحانه وتعالى لا يسمح لفعل إلا إذا كان فيه صالح للعبد نفسه. الله تعالى يقلب قلوب العباد بين أصبعيه. يعني مثلاً لو أن الإنسان اختار طريق الحق، أو اختار طاعة الله عز وجل، أو اختار التوبة النصوح، ربنا سبحانه وتعالى يشرح له صدره، شرح صدره إعانة لهذا العبد على طاعة ربه. وأما ثمود فهديناهم، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. يعني الإنسان إذا تحرك نحو الله قليلاً فالله سبحانه وتعالى يبارك حركته ويشجعه ويشرح له صدره ويعينه على طاعته. ألم يجمع القرآن كله في الفاتحة؟ ألا تجمع الفاتحة في إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين؟ ولو أن الإنسان اختار طريق الباطل، أو طريق الشهوة، أو طريق المكاسب المادية، أو طريق الأذى، الله سبحانه وتعالى كيف يعينه على أن يبتعد عن هذا القرار؟ يجعل صدره ضيقاً حرجاً كأنما يصعد في السماء. إن هنا وقفة لطيفة، إن اتخذت قراراً صحيحاً شرح الله لك صدرك، وهو بهذا أعانك على متابعة هذا القرار. وإن اتخذت قراراً خاطئاً ضيق الله عليك نفسك، يجعل صدره حرجاً ضيقاً كأنما يصعد في السماء، لعلك ترتدع عن متابعة هذا القرار. فالله سبحانه وتعالى حينما جعل قلوب العباد بين أصبعيه ما جعلها كذلك إلا ليعين عباده على الخير وليبعدهم عن الشر. فالباعث أحياناً هذا الانشراح، والمثبط هذا الضيق. فالله سبحانه وتعالى يبعث عباده على الأفعال المخصوصة. في معنى آخر، لو أن الله سبحانه وتعالى أمر ونهى وكلف، أعطى الإنسان حرية الاختيار، والإنسان اتخذ قرار خاطئ وتابع خطأه إلى ما لا نهاية حتى جاءه الموت وهو متلبس بالمعصية والكفر، فاستحق جهنم إلى أبد الآبدين. هذا محض العدل، ولكن الله سبحانه وتعالى رحيم، يربي هذا العبد. فلو أنه اتخذ قراراً خاطئاً وأراد أن يؤدبه، بعثه إلى عمل يستحق عليه عقاباً شديداً. إذا أراد ربك إنفاذ أمر أخذ من كل ذي لب لبه. يعني إنسان اتخذ قرار أن يؤذي الناس، أن يغشهم في بضاعتهم، أن يغتصب بعض أموالهم، وحاز هذا المال، لو أن الله تركه إلى نهاية المطاف يستحق النار، لكن يتحرك حركة خاطئة يبعثه إلى عمل يستحق عليه العقوبة كي يؤدب. فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. إذن إن الله تعالى يبعث عباده على الأفعال المخصوصة، إما تحقيقاً لاختيارهم، دقيقوا الآن، إما تحقيقاً لاختيارهم أو تأديباً لهم أو مكافأة لهم. إنسان أدى زكاة ماله يبعثه لشراء صفقة رابحة يعوض عليه كل ما دفع. إنسان بخل أن يزكي عن ماله يبعثه إلى صفقة خاسرة. فالله عز وجل يبعث بالمعنى الأول يحقق لك اختيارك، بالمعنى الثاني يكافئك على حسن اختيارك أو يؤدبك على سوء اختيارك. هذا التسيير الذي الأول لتحقيق الاختيار، أما الثاني لدفع ثمن الاختيار. التسيير الأول هو أن تحقق اختيارك، أما التسيير الثاني تسيير تربوي يشجع أو يعاقب. هي معنى يبعث عباده على الأفعال المخصوصة. يبعث من في القبور ينهضهم، يبعث الأنبياء والمرسلين يرسلهم، يبعث عباده على الأفعال المخصوصة أي يخلق الإرادات والدواعي في قلوبهم. والمعنى الرابع أن الله سبحانه وتعالى يبعث عباده عند العجز بالمعونة والإغاثة. يعني الإنسان بين حالين لا ثالث له، حال الاعتداد بالنفس، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا، وحال الافتقار إلى الله، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. أنت بين حال الاعتداد بالنفس أن تقول أنا، وبين حال الافتقار إلى الله أن تقول الله. إن قلت أنا تخلى عنك، فلم تغن عنكم من الله شيئا، وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. والحال الثاني حال أن تقول الله تولاك الله بالرعاية والتوفيق. في حياة كل منا في كل يوم عشرات الدروس، إن قلت أنا تخلى الله عنك، وإن قلت الله تولاك ورعاك وأيدك ونصرك وأعانك وألهمك وحفظك ودافع عنك. شتان بين أن تقول الله وبين أن تقول أنا. ولا يخفى عليكم أن أنا ونحن ولي وعندي أربع كلمات مهلكات. أنا ونحن ولي وعندي، أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، قالها إبليس فأهلكه الله. نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، قالها قوم سبأ فأهلكهم الله. أليس لي ملك مصر، قالها فرعون فأهلكه الله. إنما أوتيته على علم عندي، قالها قارون فأهلكه الله. المعنى الرابع أن الله سبحانه وتعالى يبعث عباده عند العجز بالمعونة والإغاثة، وعند الذنب بقبول التوبة. هذا مجمل المعاني التي وردت في الكتاب والسنة عن اسم الباعث. وقيل الباعث الذي يبعث من في القبور، باعث الساكن، ساكن يبعثه الله فيتحرك. كل شيء ساكن يبعثه الله فيتحرك. النبات في الشتاء ساكن حطب، يأتي الربيع يبعثه الله فيزهر ويورق ويثمر. بعض الحيوانات تنام في الشتاء، يأتي فصل الصيف يبعثها الله. البذرة فيها رشين، فيها جزير، فيها سويق، فيها حياة يمكن أن تخزنها آلاف السنوات. القمح الذي وجد في الأهرامات زرع فأنبت، مضى عليه 6000 عام، فلما وضعت هذه البذرة في الأرض بعثها الله نبتت. هذا معنى اسم الباعث مطلقا، باعث الساكن، شيء ساكن يتحرك. باعث الهمم، الإنسان أحياناً تضعف نفسه، فإذا استعان بالله عز وجل أعطاه همة، أعطاه قوة، أعطاه اندفاعا. لذلك المؤمن الصادق يدعو ويقول: اللهم إني تبرأت من حولي وقوتي والتجأت إلى حولك وقوتك يا ذا القوة الكريم. يقول الإمام الغزالي: الباعث هو الذي يحيي الخلق يوم النشور، ويبعث من في القبور، ويحصل ما في الصدور. كل أعمالك مسجلة عليك، سوف نبعث ونراها أمامنا واحدة واحدة. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. والبعث هو النشأة الآخرة، النشأة الأولى في الدنيا والنشأة الآخرة يوم القيامة. أيها الإخوة، قال بعض العلماء: الإنسان أحياناً يتوهم أن الموت عدم وأن البعث إيجاد ابتداء، والحقيقة غير ذلك. الإنسان يموت ولكنه في القبر، إما أن يكون من أهل النعيم وإما أن يكون من أهل الجحيم، إما أن يكون القبر روضة من رياض الجنة وإما أن يكون القبر حفرة من حفر النيران. والدليل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. الموت ليس قطعا ويوم القيامة في بدء. ألم يقل الله عز وجل: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. مضى على عذابهم أكثر من 6000 عام وإلى يوم القيامة غدوا وعشيا. هذه الآية أصل في عذاب القبر أو عذاب البرزخ مطلقا. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. أيها الإخوة، الموتى إما أن يكونوا أشقياء وإما أن يكونوا سعداء. إن كانت أعمالهم سيئة كانوا أشقياء في القبر وإلى يوم القيامة، وإن كانت أعمالهم صالحة كانوا سعداء في القبر وإلى يوم القيامة. لذلك القبر كما قلت قبل قليل روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. ورد في بعض الأحاديث الشريفة أن روح الميت ترفرف فوق النعش تقول: يا أهلي يا ولدي لا تلعبن بكم الدنيا كما لعبت بي، جمعت المال مما حل وحرم فأنفقته في حله وفي غير حله فالهناء لكم والتبعة علي. الإنسان بعد الموت كما ورد في السنة والسيرة يسمع ويرى. ألم يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم قتلى بدر؟ قال: يا فلان يا فلان، سماهم بأسمائهم واحدا واحدا. قال: إني وجدت ما وعدني ربي حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ ولما قيل له: يا رسول الله كيف تنادي قوما قد جيفوا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ولكنهم لا يجيبونني. إذن الإنسان يحيا، فإذا جاء الموت عملية انفصال نفسه عن جسده عن روحه. روح الإنسان هي القوة المحركة، وجسده وعاؤه، ونفسه ذاته. النفس خالدة إلى أبد الآبدين، إما في جنات النعيم وإما في أعماق الجحيم. وقالوا: يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. يعني أنت خلقت لتبقى، إما في نعيم مقيم وهذا ما نرجوه إن شاء الله تعالى، وإما في جحيم لا يطاق ولا يحتمل. فلذلك لما الإنسان يؤثر الدنيا على الآخرة يكون أحمقاً وغبياً. من آثر دنياه على آخرته خسرهما معا، ومن آثر آخرته على دنياه ربحهما معا. إني وجدت ما وعدني ربي حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ خاطبهم، يعني ألف كتاب الحياة بعد الموت، الباعث على تأليف هذا الكتاب أن مريضاً توقف قلبه أمداً طويلاً ثم عاد ونبض، فذكر هذا الإنسان كيف أنه تصور أعماله كلها، وكيف أن نفسه ابتعدت عن جسده، وكيف أنه ندم على أعماله السيئة. هذا الوصف، مؤلف الكتاب تحرك إلى أكثر المستشفيات وأراد أن يأخذ تقارير مشابهة عن هذه الحالات، جمع هذه التقارير وألفها في كتاب. الملخص أن الإنسان حينما يموت تبتعد نفسه عن جسده ويستعرض حياته كلها ويقيم أعماله كلها وفق مقياس واحد، مدى ما نفع بها عباد الله. أعماله العظيمة التي لم ينتفع بها أحد لا قيمة لها عنده. فالإنسان حينما يدقق أو حينما يعلم علم اليقين أنه سوف يدخل في القبر وأن هذا القبر حياة برزخية تسبق الحياة الأخروية، وأن هذه الحياة في القبر نعيم أو جحيم، ينبغي أن يعد ألف مرة قبل أن يقترف المعصية. الإمام القشيري يقول: الباعث هو الذي يبعث الخواطر الخفية في الأسرار، فمن دواعٍ يبعثها إلى الحسنات، ومن دواعٍ يبعثها إلى السيئات. كما قلت قبل قليل، يعني العمل أساسه إرادة، الإرادة تتحرك بالباعث، الباعث الله سبحانه وتعالى يبعثنا إلى أعمال اخترناها صالحة أو إلى أعمال اخترناها سيئة. فلذلك حينما قال الله عز وجل: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ما هو الكسب؟ أنت حينما تقول: أنا سأصلي، هذا هو الباعث، هذا هو الكسب. الله سبحانه وتعالى يمدك بقوة منه، فالله جل جلاله حينما يراك تريد أن تصلي يعينك على أداء الصلاة، هو الذي يحقق الأفعال العباد. الأفعال بيد الله، الإنسان يملك الانبعاث، يملك الإرادة، يملك الاختيار، يملك الكسب، وما سوى ذلك من خلق الله عز وجل. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. وقيل الباعث هو الذي يبعث الهمم إلى الترقي في ساحات التوحيد. يعني الإنسان أحياناً إذا وصل إلى مستوى معين ولم يتجاوزه إلى مستوى أعلى قد يصاب بالسأم والضجر والملل. من لم يكن في زيادة فهو في نقصان. الإنسان هذا قرار الهدى، قرار مستمر، فكلما ازددت علماً ارتقيت عند الله، وكلما ارتقيت عند الله ارتفع مستوى عملك، وكلما ارتفع مستوى عملك زاد إقبالك، سلسلة متتابعة. فالذي يبقى في مرتبة واحدة هذا معرض لأن يقول: مللت، والله سبحانه وتعالى لا يمل حتى تمل. فإذا ما في ازدياد علمي، ما في رقي علمي، ما في رقي عملي، ما في عمل صالح ترقى به، ربما انعكس هذا سلباً على مكانة الإنسان عند الله عز وجل. وقيل الباعث هو الذي يبعثك على عليات الأمور. يعني إذا أراد ربك إظهار فضله عليك خلق الفضل ونسبه إليك. الحقيقة أيها الإخوة، في بالدين حقيقة خطيرة جداً، أنت لا شيء، أنت ضعيف، أنت فقير، أنت جاهل، ولكنك إذا أقبلت على الله صرت عالما. إن أقبلت على الله عز وجل أمدك بقوة من عنده، إن أقبلت على الله علمك ما لم تكن تعلم. فالإنسان بذاته ضعيف، أما بالله قوي، بذاته جاهل، بالله عالم، بذاته ضعيف، جاهل، فقير، بالله غني. لذلك ملخص التوحيد: ألا ترى مع الله أحدا، وألا ترى لنفسك شيئا. حينما تفتقر ذاتك إلى الله تستحق كل مكرمة. لذلك قالوا: الأبواب إلى الله كثيرة، باب الانكسار هو أعظم هذه الأبواب. فكلما ازددت افتقارا إلى الله رفعك الله إلى أعلى المراتب. والأمر يعني أمر متعلق بالتوحيد، كلما رأيت أن الله هو الإله العظيم الذي لا ند له، هو الواحد، هو المعطي، هو المانع، هو المغني، هو الممد، هو القابض، هو الباسط، هو المعز، هو المذل، تتوحد وجهتك. أيها الإخوة، من أين يأتي الإخلاص؟ من التوحيد. هناك علاقة بين التوحيد والإخلاص، كلما ازددت توحيداً ازددت إخلاصاً، لأنه ما دام في جهات أخرى تعطي وتمنع، ترفع وتخفض، تعز وتذل، فأنت موزع بين ما تعتقده في هذه الجهات أنها تعطي وتمنع. أما إذا أيقنت يقيناً قطعياً أن كل الجهات عاجزة، لا تعطي ولا تمنع، لا تخفض ولا ترفع، لا تعز ولا تذل، وأيقنت أن الله وحده لا شريك له، بيده كل شيء، إليه يرجع الأمر كله، عندئذ تعبده وتتوكل عليه. أيها الإخوة، ما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد. فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. أحد أكبر باب عذابات النفس أن تدعو مع الله إلها آخر. أحد أكبر أسباب الخوف أن تشرك بالله ما لم ينزل به سلطانا. يعني مثلا قال تعالى: فقذف في قلوبهم الرعب بما أشركوا بالله. الرعب متعلق بالشرك، نعم أبدا، قانون هذا، أنت تخاف بقدر ما أنت مبتعد عن التوحيد. فإذا وحدت الله عز وجل نزع من قلبك الخوف، لأن أمرك كله بيد الله. فلذلك الإنسان إذا وحد أخلص، وإذا أخلص ارتقت همته. ورد أن اصنع المعروف مع أهله ومع غير أهله، فإن أصبت أهله أصبت أهله، وإن لم تصب أهله فأنت أهله. الموحد لا يعلق أهمية على ردود فعل الناس، غير الموحد إن أسدى إليهم معروفا ولم يتلقى استحسانا أو ثناء يتألم، هذا غير الموحد. أما الموحد إن أسدى للناس معروفا هو فعل هذا ابتغاء وجه الله، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. أخواننا الكرام، التوحيد طريق مختصر، والإخلاص مسرع. التوحيد طريق مختصر، والإخلاص مسرع. إلا أن التوحيد كلمة، أما هي ملخص الإيمان كله، ملخص العمل كله، ملخص مجاهدة النفس والهوى كله، ملخص معرفتك بالله كلها. فالتوحيد هو هدف الكبير لهذا الدين. الآية الكريمة: وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. إذن الباعث أيضاً هو الذي يبعثك على عليات.

الأمور ويرفع عن قلبك وساوس الصدور، من تعريفات اسم الباعث. وقيل الباعث الذي يصفي الأسرار عن الهوس وينقي الأفعال عن الدنس، يعني الله عز وجل إن أقبلت عليه طهر قلبك من الأدران. اليوم ذكرت نقطة دقيقة، أن الله سبحانه وتعالى حينما قال فبما رحمة من الله لنت لهم، الباء باء السبب، أي بسبب رحمة استقرت في قلبك يا محمد من خلال اتصالك بالله لنت لهم، فلما لنت لهم التفوا حولك وأحبوك وأقبلوا عليك. لو أن الإنسان انقطع عن الله خلا قلبه من الرحمة فكان فظاً غليظاً، فلما كان فظاً غليظاً انفض الناس من حوله. طيب، هل بالإمكان أن نستنبط قانوناً؟ القانون هو اتصال، رحمة، لين، التفاف، انقطاع، قسوة، غلظة، انفضاض، هذا القانون. إن اتصلت بالله عز وجل تستقر الرحمة في قلبك، منعكس هذا الاستقرار لين وتواضع وإيناس وذوق، عندئذ يجتمع الناس حولك. لو أن القلب افتقر من الاتصال بالله عز وجل أصبح قاسياً، عندئذ يصبح فضاً غليظ القلب ينفض الناس من حوله. وأيها الإخوة الكرام، في حقيقة أحب أن أضعها بين أيديكم، هو أن الدعوة إلى الله ليست المعلومات وحدها هي الشرط اللازم لها، المعلومات شرط لازم غير كافي، لكن القلب الكبير الذي يسع الخلق، القلب الكبير الذي يرحم الخلق، القلب الكبير الذي يتواضع للخلق، القلب الكبير الذي يعطف على الخلق، هذا القلب هو أساس الدعوة إلى الله. إنه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أحبه حباً لا يوصف. سيدنا ربيعة حينما أراد أن يخدمه انتهت خدمته وأمره أن ينصرف، بقي على عتبة داره حتى الفجر من شدة التعلق به. ما معنى ذلك؟ التعلق له علاقة بالكمال، كلما كنت أكثر كمالاً تعلق الناس بك، وكلما ابتعدت عن الله عز وجل انخفض مستوى الكمال، عندئذ انفض الناس من حولك. قيل الباعث هو الذي يبعثك على عليات الأمور ويرفع عن قلبك وساوس الصدور، والباعث هو الذي يصفي الأسرار عن الهوس وينقي الأفعال من الدنس. وقيل الباعث باعث الرسل بالأحكام، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وباعث الموتى بالقيام، ثم بعثناكم من بعد موتكم، وباعث النيام بيقظة الأجسام. الإنسان بينام، ما هو النوم؟ موت مؤقت، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. الموت، النوم موت مؤقت، لهذا كان عليه الصلاة والسلام إذا أوى إلى فراشه يقول يا رب إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها. وكان عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ يقول الحمد لله الذي أحيانا بعد إذ أماتنا وإليه النشور، الحمد لله الذي رد إلي روحي وعافاني في بدني وأذن لي بذكره، ما من يوم إلا وينادي يا ابن آدم أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فتزود مني فإني لا أعود إلى يوم القيامة. وقد ورد في بعض الأدعية أن لا بورك لي في طلوع شمس يوم لم أزدد فيه من الله علما، ولا بورك لي في طلوع شمس يوم لم
أزدد فيه من الله قربا. والإنسان بضعة أيام، كلما انقضى يوم انقضى بضع منه. إذن يبعثك من نومك، إذا الإنسان استيقظ ينبغي أن يعلم أن الله سمح له أن يعيش يوما جديدا، سمح له أن يعيش يوما جديدا. إذن يبعث الموتى ويبعث الرسل ويبعث النيام ويبعث كل ساكن. عند الإمام الغزالي حقيقة البعث إحياء الموتى بإنشائهم نشأة أخرى. والحقيقة كما قلت لكم دائما إن أسماء الله سبحانه وتعالى محققة كلها في الحياة الدنيا، كل الأسماء الحسنى الكون مظهر لها، إلا أن اسم العدل لا يتحقق كاملا إلا في الدار الآخرة، لأن الله سبحانه وتعالى يبدأ الخلق ثم يعيده لتجزى كل نفس بما تسعى. فنحن في الدنيا قد يعاقب الله بعض المسيئين عقابا تربويا تأديبيا لبقية المسيئين، وقد يكافئ الله بعض المحسنين مكافأة تشجيعية لبقية المحسنين، ولكن قد تجد مسيئا لا يعاقب ومحسنا لا يكافأ، لأن الحياة الدنيا دار عمل ودار ابتلاء ودار تكليف. أما الجزاء الأوفى والحساب الكامل والرصيد في الآخرة. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. يعني أنت أمام دار عمل ثم هناك دار جزاء، هنا عمل ولا جزاء، في الآخرة جزاء ولا عمل، أنت في دار تكليف والآخرة دار تشريف. فإذا اختلطت عندك الأمور، إذا ظننت أن الدنيا دار تشريف وأن القوي مكرم والغني مكرم، وقعت في وهم كبير. رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. أنت في دار ابتلاء لا دار قرار، الآخرة هي دار القرار، الآخرة هي دار الجزاء، الآخرة هي دار النعيم، الآخرة هي الدار التي تؤتى فيها ما تشتهي من دون عمل، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. نعم. أما في الدنيا دار سعي، لا بد من أن تسعى حتى تصل. لذلك الله عز وجل قال وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. فحقيقة البعث عند الإمام الغزالي هو أن الله سبحانه وتعالى يحيي الموتى بإنشائهم نشأة أخرى. الإمام الغزالي يقول الجهل هو الموت الأكبر، الجهل هو الموت الأكبر، يعني الجاهل يفعل في نفسه ما لا يستطيع عدوه أن يفعله به، والعلم هي الحياة العليا، يعني أعلى درجات الحياة أن تعرف الله، وأدنى درجات الموت أن تجهله، ألا تعرفه. وقد ذكر الله تعالى العلم والجهل في القرآن وسماهما حياة وموتا. أفمن كان ميتا فأحييناه، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، يعني كنتم موتى بالجهل أحياكم بالعلم، كنتم موتى بالبعد أحياكم بالقرب، كنتم موتى بالضياع أحياكم بالوجدان، كنتم موتى بالإدبار أحياكم بالإقبال، كنتم موتى بالتفلت أحياكم بالانضباط. لذلك العلماء يقولون في هذه الآية إن أعلى درجات الحياة أن تعرف الله وأن تتصل به. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم،
ليس من مات فاستراح بميت.

إنما الميت ميت الأحياء. يا بني، سيدنا علي، مات خزان المال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة. يا بني، العلم خير من المال، لأن العلم يحرسك وأنت تحرس المال، والمال تنقصه النفقة، والعلم يزكو على الإنفاق. يقول الإمام الغزالي: الجهل هو الموت الأكبر، والعلم هي الحياة العليا. وقد ذكر الله تعالى العلم والجهل في القرآن فسماهما حياة وموتا. في معنى يضيفه الإمام الغزالي أنه من رقى إنسانا من الجهل إلى العلم، ومن البعد إلى القرب، ومن الإدبار إلى الإقبال، فقد أنشأه نشأة أخرى. في نشأة حيوانية، جسم، قلب، رئتين، معدة، أمعاء، فم، سمع، بصر، يتحرك، يأكل، ينام، يتزوج، هي حياة لا تليق بالإنسان. ما في حياة أرقى، أن تفكر، أن تعرف الله، أن تعرف منهجه، أن تعرف من أين وإلى أين ولماذا، من أين وإلى أين ولماذا، هذا أكبر سؤال. فلما الإنسان يعرف سر وجوده وغاية وجوده، ويعرف ربه، يعرف منهج ربه، وأن هذه الحياة حياة دنيا إعدادية لحياة عليا أبدية، عندئذ يصبح في أعلى درجات الحياة. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. قال: هذه التعليم، نقل الناس من الموت إلى الحياة، من الجهل إلى العلم، من الإدبار إلى الإقبال، من الضياع إلى الوجدان، هذا النقل. قال: هذه رتبة الأنبياء والمرسلين، ومن ينوب منابهم من العلماء الصادقين. لذلك: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أيها الإخوة، اسم الباعث لم يرد في القرآن الكريم بصيغة الباعث، ولكن ورد بصيغة الفعل. قال تعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. هذا الاسم ورد يبعثكم فيه، يعني أن تبعث من النوم إلى اليقظة. في سورة النحل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. إرسال الأنبياء المعنى الثاني. وفي الإسراء: ومن الليل أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وفي الكهف: ثم بعثناهم، أهل الكهف، لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. وفي الحج: وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. المعاني كلها التي وردت عن اسم الباعث وردت في هذه الآيات. وفي التغابن: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. أيها الإخوة، في نقطة دقيقة، يعني الله عز وجل لما قال: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، بربكم من منكم رأى هذه الحادثة؟ لا أحد. لو الله عز وجل قال: ألم تصدق،

ألم تسمع؟ أما ألم ترى؟ العلماء قالوا إن إخبار الله عز وجل لمصداقيته المطلقة ينبغي أن يقع منك موقع الرؤية. إن مصداقية الله عز وجل في أخباره ينبغي أن تقع أخباره منك موقع الرؤية، بل إن الفعل الماضي الذي يستخدم في القرآن الكريم في التعبير عن المستقبل، إذ قال الله يا عيسى ابن مريم، هذا لم يقع بعد. أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك. استخدام الفعل الماضي من أجل أن يقع هذا الخبر في نفسك موقع الوقوع الحتمي اليقيني. أتى أمر الله، فعل ماضي، فلا تستعجلوه، معنى ما أجل لسه. أتى أمر الله فلا تستعجلوا، الفعل الماضي حينما يعبر به عن المستقبل، وحينما يقول الله عز وجل ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، أي ينبغي أن تقع أخبار الله التي أخبرك بها في كتابه موقع اليقين الشهودي. أيها الإخوة، بقي من الدرس فقرة أخيرة، وهي أن حظ العبد من هذا الاسم الباعث، كيف أن الله سبحانه وتعالى يبعث الموتى والإنسان قبل أن يعرف الله ميت، فإذا أحيا قلبه بالمعرفة وبالطاعة فكأنه تخلق بأخلاق الله. هذا أول معنى الآية الكريمة، أومن كان ميتاً فأحييناه وجعلنا له نوراً يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. وفي سورة النحل ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. فالعبد إذا سعى لمعرفة الله وطاعته والإقبال عليه والاستنارة بنوره فقد بعث نفسه من الموت إلى الحياة. هذا من تخلق أخلاق العبد باسم الباعث. التخلق الثاني، المتخلق باسم الباعث ينبغي أن يبعث نفسه دائما كما يريد مولاه فعلا وقولا، يعني تأتي أفعاله مطابقة لكتاب الله. السيدة عائشة حينما سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن، قالوا الكون قرآن صامت، والقرآن كون ناطق، والنبي صلى الله عليه وسلم قرآن يمشي. فمن تطبيقات اسم الباعث على العباد، من تأدب العبد باسم الباعث، أن يبعث نفسه لما يرضي ربه، أن يجعل أعماله متوافقة مع منهج ربه. الأدب الثالث من أدب المؤمن مع اسم الباعث أنه إذا تحقق وأيقن أن الله سبحانه وتعالى يبعث الناس بعد الموت للثواب والعقاب، يشغل وقته كله في طاعته والتزود للدار الآخرة وتصفح أعماله ومحاسبة نفسه حساباً دقيقاً. يروي ابن ماجة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يضع عند النوم يده اليمنى تحت خده الأيمن ثم يقول اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك، وعند الاستيقاظ الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. أيها الإخوة الكرام، اسم الباعث من أسماء الله الحسنى، يبعث الله الرسل، يبعث الله من في القبور، يبعث الله العباد لأعمال تحقق اختيارهم ثم تربيهم، يبعث الله تعالى كل ساكن. وأدب المؤمن مع الله عز وجل في هذا الاسم كما ذكرت قبل قليل، والحمد لله رب العالمين.

رحماك يا ربي إني وزورقي والخطايا في لجة ليس فيها من الضياء بقايا جفت وغاضت ولكن ما زلت أسجي رجايا ما زلت أسجي رجايا.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم.

وفي رياض ذكر الله تعالى تفكرا وتدبرا في بديع صنعه، نعود إلى قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ صدق الله العظيم.
1: في حديث سبق كانت لنا وقفة عن بعض ما في خلق العظام من آيات القدرة الإلهية والإعجاز الرباني، تلك التي أشار إليها الحق تبارك وتعالى في قرآنه المبين المنزل على خاتم الأنبياء والمرسلين منذ 14 قرنا من الزمان.
0: وفي هذه الحلقة يستأنف أهل العلم الحديث عن العظام، فيقول قائلهم:
2: عظام الإنسان تقص كل ما تعرض له صاحبها في حياته وبعد مماته أيضا، فهي التي تحدد جنسه ذكرا كان أو أنثى، وهي التي تحدد سلالته وتحدد البيئة التي عاش فيها، وتبين درجة الخلط بين أبويه وبين جديه إن كان هناك خلط في سلالته، وهي التي تحدد عمره وتاريخ موته والأمراض التي أصيب بها وسبب وفاته.
3: ونحن معشر العلماء أصبحنا نعول على العظام بصورة رئيسية الآن في الوصول إلى حلول بالنسبة لمشاكل الوراثة وإثبات البنوة، لأن العظام وحدها دون أجزاء الجسم الأخرى هي التي تحافظ على خصائصها دون تغيير آلاف السنين في قبرها، وهذه آية ومعجزة من معجزات خالق السماوات والأرض.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. صدق الله العظيم.
1: ثم نعود إلى قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يتفكروا في أنفسهم؟ صدق الله العظيم. نقف أمام معجزة أخرى من معجزات الحق تبارك وتعالى في خلق الخلق، القلب، ونقول لأهل العلم: أفيدوا علينا مما آتاكم الله من علم.
4: إن أي حديث عن القلب لابد أن يتناول نواحي الإعجاز فيه من 3 جوانب. أولاها من ناحية صنعه كآلة أو كأداة، وثانيها من ناحية أدائه لعمله، وثالثها من ناحية ما بث الله تعالى فيه من مواهب تجعله موضع المساءلة يوم القيامة.
2: من ناحية صنع القلب كأداة نقف عند معجزة واحدة مما فيه من معجزات لا تحصى، هي تلك الأبواب أو الصمامات التي لا تسمح للدم إلا بالمرور في الاتجاه الواحد الذي قدره رب العالمين. صمامات 4 بدونها يختل عمل القلب، تنفتح وتنغلق في تناسق، ينغلق 2 معا بينما ينفتح 2 معا.
3: ثم من ناحية أداء القلب لعمله نقف أيضا عند معجزة واحدة من معجزاته التي لا تحصى، هي أن الله تعالى من بالغ رحمته وحكمته جعل عضلات القلب من العضلات اللا إرادية في جسم الإنسان، أي التي لا سلطة للإنسان نفسه عليها ولا سيطرة، فهي تعمل أراد الإنسان أو لم يرد، شاء أو لم يشأ، وعملها لا يتوقف منذ تدب فيه الحياة جنينا إلى أن يأذن الله تعالى برحيله عن الحياة.
4: ثم من ناحية ما بث الله تعالى في القلب من مواهب، هي من أسرار الخليقة التي لم يتوصل إليها العلم حتى الآن، نقف عند قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله أواني ألا وهي القلوب، فأقربها إلى الله ما رقى وصفى وصلب. صدق رسول الله.
1: في في تفسير هذا الحديث النبوي الشريف يقول الترمذي:
0: الرقة خشية الله تعالى، والصفاء للإخوان في الله تعالى، والصلابة في دين الله تعالى.
1: ثم يقول الترمذي:
0: وحياة القلوب هي الإيمان، وموتها الكفر، وصحتها الطاعة، ومرضها الإصرار على المعصية، ويقظتها الذكر، ونومها الغفلة.
1: وينظر الناظر إلى أحوال القلب فيراه منزل الوحي الأمين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين.
1: ويراه منطلق ذكر الله تعالى.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا.
1: ويراه محط هداية الله وتوفيقه.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه.
1: ويراه موضع التدبر والتفكر.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. صدق الله العظيم.
1: وندعو بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك.
3: ومع الذاكرين المحبين المتفكرين نلتقي.
1: آيات حق من الرحمن محكمة، قديمة صفة الموصوف بالقدم، محكمات فما يبقين من شبه لذي شقاق، ولا يبغين من حكم.
0: لها معان كموج البحر في مدد، وفوق جوهره في الحسن والقيم. قرت بها عين قاريها فقلت له: لقد ظفرت بحبل الله فاعتصمي. الله.

0: مع الذاكرين.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079 88

0: ثلاثة تسعة أربعة أربعة أربعة. تقبل الله منكم.
1: شركة الفريد للألمنيوم والمطابخ، الأميز في عالم المطابخ والشبابيك الألمنيوم، أحدث التصاميم والموديلات العصرية بجودة عالية. قسط على 24 شهرا وبسعر الكاش وبدون دفعة أولى عن طريق البنك الإسلامي الأردني. الفريد للألمنيوم والمطابخ، عمان، شارع القدس، خلف الفوريكي للسيراميك وركن الفريد لدى عياد. 0739-067-81. الفريد للألمنيوم، رؤية تتحقق.
2: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
3: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
4: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
5: إذا بدك تجدد بيتك وتضيف عليه لمسة من الفخامة، مجموعة صبحي أبو غلوس هو المكان الصح. منقدم لك أفضل التشكيلات من البورسلان والسيراميك، وبالإضافة إلى رخام الفاخر، مطابخ مبتكرة، إنارة عصرية وأدوات صحية عالية الجودة. وكمان عنا مفروشات بتناسب كل الأذواق عشان يكون بيتك أجمل وأكثر راحة. زورونا في فروعنا المقابلين دابوق الزرقاء وإربد والمفرق. مجموعة صبحي أبو غلوس، جودتنا تميزك.
6: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
7: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
6: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
7: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
6: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
7: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
6: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
8: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو كلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
2: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم، يتلوها القارئ الشيخ إدريس أبكر.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
5: يا

0: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ إدريس أبكر. إذاعة القرآن الكريم من عمان. مستمعين الكرام، نبقى وإياكم الآن مع آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ بندر بليلة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ بندر بليلة. إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت وإياكم الآن مستمعين الكرام إلى آيات مباركة من آي الذكر الحكيم يتلوها القارئ الشيخ محمد جبريل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ محمد جبريل.

منك صبرا وداوني فمنك دوى ما أشتكيه وبلسم. وكم لك من فضل علي ومنة وحاشاك أرجو منك عفوا فأحرم. وكم لك من

العامُ، فأنت الإله، فأنت الإله الفضل، ما لي موئل سواك، ما لي موئل

فأطلعا شمسين شمس سنا وشمس هدى معا فجر أطل على الوجود فأطلعا

أشفق من رعى يا مصطفى أدعوك دعوة عاجز وفى إليك بعجزه مستشفعا فلعل صدرا أن تزول همومه وعليل قوم أن يصح وينفع.

0: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان، وتستمعون إليها في العاصمة عمان على موجة FM 93.1 ميجاهيرتز، في إربد والكرك 98.7، وفي العقبة 91.5، المفرق 94.7، وفي عجلون 93.9، في إقليم البتراء 96.3. وبإمكانكم الاستماع إلينا عبر قمر نايلسات القنوات الإذاعية بتردد 11957.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079 8

0: ثمانية ثلاثة تسعة أربعة أربعة أربعة. تقبل الله منكم.
1: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079 13 69 192.
2: أجد طقم الكنب ولا أنجده؟
3: شوفي ماجد،
2: بدي زيبرا ورولز وبرادق ماش.
3: شوفي ماجد،
2: وبدي شراشف وكفرات وكمان ورق جدران، بس المشكلة بذوقي صعب.
3: شوفي ماجد.
2: يوه ماجد ماجد ماجد، مين ماجد؟
3: ماجد يوسف للأقمشة، أحدث موديلات أقمشة الكنب والبرادي والديكور للعام 2026. 079-55-46-043. ماجد بمليون خيار.
4: أكاديمية تزكية، صرح علمي مميز. تعلن مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الوطني والدولي IG عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. كادر تعليمي وإشرافي مميز لجميع المراحل من الروضة وحتى التوجيهي، صفوف بمساحات واسعة، مختبرات علمية، ملاعب متعددة وغيرها من المرافق، حصص مخصصة للقرآن الكريم وبرنامج لغرس القيم، خصومات خاصة، مواصلات لجميع المناطق وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 079-55-46-38. أفلح من زكاها.
5: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
6: في

0: عابدين هوم سنتر خلدة شفا بدران المقابلين طريق عمان السلط اربد.
1: اهلين ابو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
2: مشكور يا عم غافل، بس انا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
1: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
2: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
1: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
2: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
1: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
3: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
4: العمر بيطير والراتب بيخلص بكير والمطبخ بده تغيير، وعشان أغيره بدي أدفع دم قلبي ويفضل وريد.
5: مش مستاهلة حرقة الدم كتير، مشوار على الفريد بروي الوريد، بتفصل مطبخ جديد بقسط ابتداء من 90 دينار وبزيرو مرابحة وبسعر الكاش.
4: شركة الفريد للألمنيوم بالمطابخ، تنفيذ احترافي بأعلى المواصفات العالمية، عمان شارع القدس خلف الفريق للسيراميك. 07-39-06-781 بالتعاون مع البنك الإسلامي وبنك صفوة. شركة الفريد، رؤية تتحقق. يلا فصل مطبخك عبكير.
6: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
7: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
8: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية، من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا، الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس.

0: القدس بجانب المطبعة الوطنية الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز نكهة البيت.
1: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية. وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ فهم بتطبيق علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن 6 510 40 80.
2: كيف بيت

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغد التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: أهلا وسهلا فيكم اليوم وبنرحب بالشيف كرم. شيف شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
2: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم منتجات كرم زمزم. يعني إذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن أحد أفخر أنواع الزيوت الموجودة في الأسواق، أما إذا حكينا عن أرز كرم زمزم فما رح نوفي حقه، يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والأوزي أوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بأنواع بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
1: كرم زمزم تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية،
2: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
3: إذاعة القرآن الكريم من عمان، نبقى وإياكم الآن مستمعين الكرام مع برنامج تفسير القرآن الكريم لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
4: هذه الفترة برعاية البنك الإسلامي الأردني.
5: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 57 من دروس سورة الأنعام، ومع الآية 33 بعد 100 وما بعدها بآيتين، الله عز وجل يقول: وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. أيها الإخوة الكرام، بعضهم يعتقد أن كلمة رب اسم الله الأعظم، لذلك جاءت في بعض المصاحف ملونة بلون مغاير، وبعضهم يعتقد أن اسم الرحمن الرحيم اسم الله الأعظم الذي إذا دعوت به أجبت، وإذا دعي الله به استجاب. وبعضهم يقول لكل حالة أنت فيها هناك اسم الله الأعظم، فإذا كنت في ضيق مادي فاسم الله الأعظم في الضيق المادي المغني، وإذا كنت لا سمح الله ولا قدر في مشكلة صحية فاسم الله الأعظم في هذه الحالة الشافي، وإذا كنت في وضع لك أعداء كبار وحاقدون ويتمنون فناءك فاسم الله الأعظم القدير الناصر. لذلك كل حالة أنت فيها هناك اسم من أسماء الله الحسنى يكون مع هذه الحالة اسم الله الأعظم. وأسماء الله كلها حسنى وصفاته كلها فضلة، لأنه ذات كاملة، ولا يقبل ولا يعقل أن يكون كمال الله إلا كمالاً مطلقاً، ولكن عقولنا قاصرة عن فهم بعض أفعاله. يعني لو أن طفلاً صغيراً رأى أباً يؤدب ابنه يقول أب ظالم، أما حينما يعلم أن هذا الابن له مكان عند أبيه لا يعلمها إلا الله، لكنه رأى في يده حاجة أخذها من رفيقه من دون إذن، فلا بد من إحداث خبرة مؤلمة عند هذا الطفل حتى يرتدع عن أخذ ما ليس له. لا يعرف حكمة الأب في تأديب ابنه إلا الأب، أما الطفل الصغير صديق الطفل الذي يؤدب يظن الأب ظالماً، لذلك عقولنا قاصرة عن أن نفهم حكمة الله، وأحياناً لا يمكن أن نفهم بعقلنا حكمة الله إلا بحالة مستحيلة، أن يكون لنا علم كعلم الله. لذلك هناك طرق ثلاثة يمكن أن تكون سبباً في معرفة الله: آياته الكونية، وهذا الطريق أسلم طريق، لأنك كلما زدت الآيات تفكراً ازددت معرفة بالله عز وجل. ودائماً أقول إن التفكر في خلق السماوات والأرض هو أقصر طريق إلى الله وأوسع باب ندخل منه على الله، لأنه يضعك وجهاً لوجه أمام عظمة الله. لذلك كان عليه الصلاة والسلام مرة قد استأذن زوجته عائشة في أن يقوم الليل، أدب رفيع، فصلى وبكى حتى بل لحيته، ثم صلى وبكى حتى بل الأرض، فجاءه بلال يؤذنه بصلاة الفجر، رآه يبكي، فقال له: يا رسول الله ما لك تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ يقول عليه الصلاة والسلام لبلال: كيف لا أبكي وقد أنزل علي الليلة؟ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. قال عليه الصلاة والسلام: الويل لمن لم يتفكر بهذه الآية. هذا أسلم طريق لمعرفة الله، التفكر في خلق السماوات والأرض. في طريق آخر لا يقل عنه أهمية، تدبر القرآن الكريم، لأن الكون خلقه والقرآن الكريم كلامه. الطريق الثاني الآمن والرائع: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، تدبر آيات القرآن الكريم. الطريق الثالث لا بد من أن نسلكه، ولكن يجب أن يأتي بعد الطريق الأول والثاني، طريق أفعاله. أفعاله أيضاً يمكن أن تقدم لك تعريفاً بذاته العلية، ولكن لا بد من أن تفهم حكمته بعد فهم كلامه وبعد فهم كونه. يعني أنت إذا ذهبت إلى بلد غربي وجدت الغنى الذي لا يصدق، وجدت البلاد الجميلة، المساحات الخضراء،

القوة النظام، ووجدت الفسق والفجور وكل الانحرافات التي تهبط بالإنسان إلى أدنى مستوى، إذا قرأت القرآن الكريم وقال الله لك فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. إذا هؤلاء بحسب هذه الآية خارج العناية المشددة الإلهية. أما إذا وجدت بلداً مسلماً فيه صلاة وصيام وعمل وأعمال صالحة وإنفاق، لكن وجدت مشكلات لا تعد ولا تحصى، لعل هؤلاء المسلمين في العناية المشددة، ولعل الله سيرحمهم. وتؤكد هذه المعاني آية كريمة: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعاً يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. إذاً إذا قرأت القرآن الكريم يمكن أن تفهم حكمة الجليل. ليكن فهم أفعال الله بعد التفكر في آياته الكونية وبعد تدبر آياته القرآنية. يأتي القرآن ليبين لك: وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لكن بعد حين ترون إن أمد الله بأعماركم وأمد الله أعماركم سوف ترون الحكمة البالغة من هذا الذي يجري الآن. أخواننا الكرام، كان الإسلام في زاوية النسيان في العالم معتماً عليه، الآن قفز الإسلام إلى بؤرة الاهتمام، وجعل الله عز وجل هذا الدين ورقة رابحة بيد من بيده الأمور بعد أن كان ورقة خاسرة. وشيء آخر هو أن الحضارة الغربية في الحقبة الأخيرة خطفت أبصار أهل الأرض، لأن الغربيين يتمتعون بذكاء وقوة وبلادهم جميلة وهم أقوياء وأذكياء وأغنياء، وخطفوا أبصار أهل الأرض ونافسوا الدين وطرحوا قيماً رائعة جداً جداً، طرحوا قيمة الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان وتكافؤ الفرص والعولمة بالمفهوم الأصلي، احترام جميع الأديان، لكنهم بعد الأحداث الأخيرة سقطوا كحضارة وأصبحوا كقوة غاشمة، ولم يبقى من منهج يستوعب قضايا الإنسان ويحل مشكلات الإنسان إلا الإسلام. لذلك الخطر الذي يتهددهم لا في الجاليات الإسلامية في بلادهم التي تتنامى، ولكن في اتساع رقعة المسلمين بين شعوبهم الأصلية. والإسلام اليوم أول دين ينمو في العالم. وأنا أقول لكم دائماً، المؤمن يحترم قرار الله عز وجل. كان من الممكن أن يكون الكفار في كوكب والمؤمنون في كوكب، وكان من الممكن أن يكون الكفار في قارة والمؤمنون في قارة، وكان من الممكن أن يكون الكفار في حقبة زمنية والمؤمنون في حقبة أخرى، ولكن شاءت حكمة الله أن يجتمع المؤمنون مع غير المؤمنين في كل البلاد، وأن تكون بينهم معركة أزلية أبدية هي معركة الحق والباطل. ذلك لأن الحق لا يقوى إلا بالتحدي، وأن أهل الحق لا يستحقون دخول الجنة إلا بالتضحيات والبذل، وأن أهل الباطل هم عباد الله أيضاً، الله عز وجل أدخلهم في هدايتهم، أدخلهم في عنايته، فضيق عليهم أحياناً. لذلك وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إذا قلت لكم

كتاباً ألف من قبل مؤلف في شرقي آسيا، واتهم بيت النبي عليه الصلاة والسلام بأنه بيت دعارة. بسبب هذا الكتاب أسلم 20,000 بريطاني. الغربيون يقرؤون، وأنا أؤكد لكم والله عقب هذه الصور التي شوهت مكانة النبي عليه الصلاة والسلام، والله إن لم يدخل في الإسلام مئات الألوف بسبب هذه الصور، فهذا شيء يجب أن يكون واضحاً عندكم، لأن الله عز وجل يقول: وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. رب ضارة نافعة. أيها الإخوة، بيت من الشعر رائع جداً أو بيتان، وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسود: لولا اشتعال النار فيما جاورت ما كان يعرف طيب عرف العود. يعني إنسان بيكون مستقيم لكن في التعتيم، يأتي من يتهمه بتهم باطلة، ينهض الآخرون للدفاع عنه فإذا به يتألق. لذلك أخطر شيء في حياة الأمة أن تهزم من داخلها، من الداخل يجب أن تكون معنوياتكم عالية جداً. الآية الكريمة: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا، وكان حقاً علينا نصر المؤمنين، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. إذاً يقول الله عز وجل: وربك، ألصق اسم من أسماء الله الحسنى بالإنسان اسم الرب، يعني ألصق إنسان في حياة الطفل أمه، لأنها تربيه، تعتني به، تعتني بجسمه، تعتني بطعامه، تعتني بأخلاقه، تعتني بنومه، تعتني بحركته، تعتني في نزهته، تعتني به. لذلك كلمة أم كلمة محببة، وكلمة رب كلمة محببة. رب العالمين هو الذي يرعاك، هو الذي يمدك بما تحتاج، هو الذي يعاقبك أحياناً، هو الذي يكرمك أحياناً، هو الذي ينصرك أحياناً، هو الذي يرزقك أحياناً، هو رب العالمين، مربي. الله عز وجل قال: وربك أيها الإنسان، يعني أكبر شرف يناله الإنسان أن ينتسب إلى الله عز وجل. قل: يا عبادي، يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. وربك يا محمد، من ربك؟ الغني ذو الرحمة. أحياناً تجد الغني قاسياً، ينفق مئات الألوف في اليوم الواحد، ويحاسب من عنده في المعمل على ليرة أو ليرتين، في قسوة بالغة. لكن الله سبحانه وتعالى أسماؤه كلها حسنى. للتوضيح، أنت أحياناً تحب إنساناً حباً لا حدود له، لكنك لا تقدره تقديراً عالياً. الواحد أيام أقرباء الذين أحسنوا إليه، وليكن والداه، يحبهم من أعماق أعماق قلبه، لكنه قد حصل علماً عالياً جداً، يجد أن أباه ليس في المستوى الذي يتمنى أن يكون فيه، غير متعلم أحياناً. فالإنسان أحياناً يحب إنساناً حباً جماً لكن لا يقدر علمه، وأحياناً تقدر علم أستاذ جامعي لكنك لا تحبه، فقد تقدر ولا تحب، وقد تحب ولا تقدر، لكنك مع الذات الإلهية، ولله المثل الأعلى، بقدر ما تحبه تعظمه. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. بقدر ما هو عظيم، بقدر ما هو كريم. هنا: وربك الغني ذو الرحمة. الإنسان إذا اغتنى يستغني عن الناس ويتكبر ويبتعد عنهم، لكن الله عز وجل مع أنه غني عن عباده
لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد في ملكي شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص في ملكي شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا على صعيد واحد وسألني كل واحد منكم مسألته ما نقص ذلك في ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في مياه البحر، ذلك لأن عطائي كلام وأخذي كلام، فمن وجد خيراً فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، وربك الغني ذو الرحمة. بالمناسبة أرحم الخلق بالخلق قاطبة هو سيد الخلق محمد عليه الصلاة والسلام، يعني حينما بالغ أهل الطائف في إيذائه وبالغوا في التنديد به وفي تكذيبه وفي السخرية من دعوته، بل بالغوا في إيذائه الجسدي وأغروا صبيانهم أن يضربوه، وجاءه ملك الجبال وقال يا محمد أمرني ربي أن أكون طوع إرادتك، لو شئت لأطبقت عليهم الجبلين، ماذا قال؟ مكنه الله أن ينتقم منهم وأن يكون انتقامه منهم إبادة كاملة، قال لا يا أخي، اللهم اهد قومي إنهم لا يعلمون، لعل الله يخرج من أصلابهم من يوحده، لم يتخلى عن قومه واعتذر عنهم ودعا لهم وانتظر أن ينجبوا أولاداً صالحين، هذا مقام النبوة. وربك الغني ذو الرحمة، فسيد الخلق أرحم الخلق بالخلق. نحن أحياناً نرحم أولادنا، وإذا على مقام أحدنا يرحم من حوله، كلما على مقامك تتسع دائرة رحمتك، لكنك لا تحب أعداءك قولاً واحداً، إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام وسعت رحمته كل الخلق، يحب كل بني البشر، يتمنى لهم الخير، لذلك قال الله عنه دققوا فبما رحمة، تنكير رحمة، فبما رحمة من الله لنت لهم، يعني كل هذه الرحمة التي تتمتع بها إنما هي جزء يسير من رحمة الله. وربك الغني ذو الرحمة، يعني عندك قطعة أرض، قطعة أرض محدودة، أما الأراضي كلها عند فلان، فبما رحمة من الله لنت لهم، وربك الغفور ذو الرحمة. لذلك عبر النبي عن هذه الرحمة أحياناً، رأى أماً تقبل ابنها وهو على التنور، على طرف التنور، كلما وضعت رغيفاً في التنور ضمته وقبلته وشمته، فقال عليه الصلاة والسلام فيما ورد في بعض الآثار أتلقي هذه المرأة بولدها إلى النار؟ قالوا معاذ الله، قال والذي نفس محمد بيده لله أرحم بعبده من هذه بولدها، يعني ما في علاقة بالأرض تفوق رحمة الأم بابنها، ورحمة الله تفوق رحمة الأم بابنها، يعني قصة رمزية. الثانية قصة رمزية، أن أحد أنبياء الله رأى امرأة على التنور تقبل ابنها وتشمه وتضمه كلما وضعت رغيفا، قال يا ربي ما هذه الرحمة؟ قال هي رحمتي، أودعتها في قلب أمه وسأنزعها، فلما نزع الله الرحمة من قلب أمه وبكى ألقته في التنور، انتهت العملية. وفي بحياتنا بعالم الحيوان حيوانات تأكل أولادها، والعياذ بالله الآن في بعض الآباء والأمهات والعياذ بالله لهم قلوب قاسية على أبنائهم، إهمال شديد، عدم اكتراث بعمله بزواجه، يلقيه إلى قارعة الطريق ويتبع شهوته وحظوظه من الدنيا، يعني كلما اقتربت من الله كنت أكثر رحمة بالخلق. بالمناسبة يعني إذا كان للرحمة في مؤشر
وللإيمان مؤشر، دققوا، مؤشرا الرحمة والإيمان يتحركان معا، كلما زادت رحمتك زاد إيمانك، وكلما زاد إيمانك زادت رحمتك. والويل لمن قلبه قاس، الويل، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، إذا أردتم رحمتي فارحموا خلقي. يعني امرأة بغي رأت كلبا يأكل الثرى من العطش، نزلت بئرا وملأت خفها ماء وسقت الكلب فغفر الله لها. إذا أردتم رحمتي فارحموا خلقي، وربك الغني ذو الرحمة. وكلما اتصلت بالله تخلقت بكمالاته، يعني مستحيل وألف ألف مستحيل أن تتصل بالرحيم وتكون قاسياً، وأن تتصل بالعدل وتكون ظالماً. أخواننا الكرام، الإسلام قضية مصيرية، يعني مؤمن يكذب مستحيل، مؤمن يقسو يأخذ ما ليس له، يظلم مستحيل، لكن في مؤمن عصبي المزاج يطبع المؤمن على الخلال كلها إلا الخيانة والكذب. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. مستحيل وألف مستحيل أن يخون المؤمن، أن يكذب، أن يغش، أن يحتال، أن يتكبر. الإيمان طهر قلبه من كل الآثام والأضغان والأحقاد. وربك الغني ذو الرحمة، بقدر ما هو غني بقدر ما هو رحيم. إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. يعني من أنتم؟ هذا الذي يعاند الحق، هذا الذي يكون في خندق معاد للحق، هذا الذي يتأبى على الله أن يعبده، هذا الذي يتحدى الإله، هذا الذي يكذب على الناس، هو بثانية واحدة يصبح خبراً بعد أن كان رجلاً. يعني هذا الرجل القوي يلي ما رحم إنساناً في تاريخ حياته، أليس في ثانية واحدة انتهى ولم يمت بعد؟ ثانية واحدة الإنسان في قبضة الله. من أنت؟ من أنت حتى تقول أنا؟ إن يشأ يذهبكم. الإنسان كله، كل مكانته وكل قوته وكل جبروته وكل عظمته، ثمنه خسرة من الدم لا تزيد عن 10 مكرونات في أحد شرايين الدماغ، بينتهي، انتهى. الإنسان في سكتة قلبية، في سكتة دماغية، في احتشاء، في تشمع كبد، في فشل كلوي، يعني معامل كريات الدم الحمراء كفت عن صناعة الكريات، انتهى. فقر دم لا مصنع. الذي يقول أنا هو أحمق. من أنت؟ أنت لا شيء، كنت لا شيء فأصبحت به خير شيء في الورى قد طبعك. إذاً أيها الإخوة، من أنتم؟ نحن أحياناً نرى أن في جهة بالأرض قوية جداً عندها قنابل ذرية وطائرات وأقمار صناعية ترصد كل حركة في الأرض، وفي عندها أسلحة جرثومية وأسلحة كيماوية وأسلحة تعطل الاتصالات وأسلحة تعطل الطاقات، وعندها أسلحة تميت البشر وتبقي الحجر، هذه موجودة، وتتحدى العالم كله بزلزال تسونامي. قوة الزلزال تجاوزت 1,000,000 قنبلة ذرية، 1,000,000، رقم دقيق وأخذ من مجمع علمي في العالم الغربي. زلزال تسونامي قوته تساوي 1,000,000 قنبلة ذرية، يعني الله عنده كن فيكون، زل فيزول. كيف في رافعات كهربائية أساسا المغناطيس تحمل 20 طن وما في قوة تسحب قطعة منها، أما العامل لهذه الرافعة في مكان إذا ضغطوا 10 مليمتر وقطع الكهرباء عن هذه الرافعة كل شيء سقط فيها، الله عنده هالكبسة. يعني أقوى قوة، هذا العالم الشرقي كان يملك قنابل ذرية
كافية لتدمير الخمس قارات خمس مرات. الله عز وجل هو القوي، أنا ملك الملوك. كلما ازددت تواضعاً زادك الله عزاً، كلما ازددت طاعة لله زادك الله قوة. كيف وأن الله عز وجل أخبرك أنه يدافع عنك؟ إن الله يدافع عن الذين آمنوا، وإذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك، ويا ربي ماذا فقد من وجدك، وماذا وجد من فقدك. أيها الإخوة، أحد العلماء يقول: ماذا يفعل أعدائي بي؟ بستاني في صدري، إن أبعدوني فإبعادي سياحة، وإن حبسوني فحبسي خلوة، وإن قتلوني فقتلي شهادة، فماذا يفعل أعدائي بي؟ في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. يعني في حالات بالقرآن الكريم الموت محقق بالمية مليار. فرعون بجبروته وقوته وحقده وأسلحته وجماعته يتبع شرذمة معهم سيدنا موسى، فلما تراءى الجمعان رأوا فرعون وراءهم والبحر أمامهم، احتمال النجاة كم؟ ولا واحد بالمليار. وقال أصحاب موسى: إنا لمدركون. قال: كلا، إن معي ربي سيهدي. فصار البحر طريقا يبسا، فلما تبعهم فرعون غرق. وعندي صورة لفرعون جاءتني بالبريد الإلكتروني، والله الذي لا إله إلا هو تقشعر منها الأبدان. هذا الذي قال: أنا ربكم الأعلى. هذا الذي قال: ما علمت لكم من إله غيري. أين هو؟ والآن موجود بمتحف مصر. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. يده هكذا، بذلوا كل المحاولات كي تكون مستقيمة فلم يستطيعوا. هكذا أثناء الغرق مات على هذه الحالة والملح في فمه. أيها الإخوة، البطولة أن تعرف الله قبل فوات الأوان. فكل إنسان يعيش واقعه فقط ولا يعبأ بالنصوص ولا بالوعد والوعيد بيكون كذاب. وكل إنسان يأخذ كلام الله مأخذ الجد ويتفاعل معه ويتكيف معه بيكون إنسان عاقل جدا. مرة سألوا طالب نال الدرجة الأولى في الشهادة الثانوية بالصحيفة أنه ما أسباب نجاحك وتفوقك؟ قال: لأن لحظة الامتحان لم تغادر مخيلتي ولا ثانية طوال العام الدراسي. ونحن جميعاً نتزوج، منتاجر، منأسس معمل، نأخذ دكتوراه، لكن يجب ألا تغادرك لحظة الموت. هذه اللحظة تحاسب فيها عن كل شيء، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فالبطولة أن تؤمن بهذا الحدث الخطير، أخطر حدث بحياتنا مغادرة الدنيا، من بيت 140 متر لقبر، من غرفة نوم وميلاءات وأناقة وغرفة طعام وضيوف ومركبة، فجأة بباب صغير. انظر إلى القبر، هذا هو المصير. كان في عالم جليل من علماء دمشق اشترى قبر قبل سنوات من وفاته ويزور القبر كل خميس. هنا المصير. هذا مفهوم الموت ليس معناه أن تثبط معنوياتك أبدا، لكنه واقع. من أجل أن تتأقلم مع منهج الله لك أن تكون بأعلى درجة في عملك، في اختصاصك، في حرفتك، في دراستك، لكن الموت يجعلك تمشي وفق منهج الله، والموت يسرع الخطى إلى الله. بيقول سيدنا علي: والله لو كشف الغطاء ما ازددت يقيناً. يعني كان يقينه قبل كشف الغطاء كيقينه بعد كشف الغطاء. بيقول سيدنا علي قول ثاني: والله لو علمت أن غداً أجلي ما قدرت أن أزيد في عملي. هي البطولة. وأنت حي، وأنت قوي، وأنت صحيح، اعمل لآخرتك.

اعمل لآخرتك وأصلح دنياك، إنما توعدون لآت. يعني نحن جميعاً من دون استثناء بعد 100 عام أين نحن؟ تحت التراب كلنا، واللي كانوا قبلنا كان لهم هموم كهمومنا وطموحات كطموحاتنا وماتوا وانتهى. يعني أنا قرأت مقالة عن رجل من أهل الفن بمصر يخاف من الموت خوفاً لا حدود له، ما ركب طائرة بحياته ولا تناول طعاماً قبل أن ينام إلا الفواكه، وما تناول إلا اللحم الأبيض سمك أو دجاج، واعتنى بالرياضة وبصحته بعدين مات. أنا حسب ما بيموت ثم مات. إنما توعدون لآت، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. أين تذهب؟ قال فأين تذهبون؟ الله عز وجل الآن مصيرنا إلى الله جميعا. إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. معنى معجزين أي لن تستطيعوا التفلت من الحساب مهما كان الإنسان كبيرا. دقق في هذه الآية، أينما تكونوا في أي مكان وفي أي مكانة، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. مرة قرأت مقالة عن إنسان حكم دولة بآسيا، يعني طائرته الخاصة فيها زيادات ب$200 مليون، زيادات فقط. سيارته أيضاً تكتب عليها مقالات، كل شيء فيه بسيارته. بأي مكان جميل فيه له قصر، 86 قصر في العالم جاهز لاستقباله كل 24 ساعة، يعني التدفئة والتكييف والطعام. بعدين مات، مات بعدين. إنما توعدون لآت، فما دام الموت محققاً تأقلم معه من الآن، تكيف معه. وأعلى درجة بالذكاء هو التكيف، التكيف مع الموت أعلى درجة بالذكاء. والله مرة شيعت جنازة وأنا على القبر، حينما وضع الميت في القبر، والله الذي لا إله إلا هو، ما وجدت على سطح الأرض إنساناً أعقل مما يعد لهذه الساعة التي لا بد منها. ما وجدت على سطح الأرض إنسان أعقل ممن يعد لهذه الساعة التي لا بد منها. هي البطولة، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. وما أنتم بمعجزين أي لن تستطيعوا أن تتفلتوا من قبضة الله، أنت في قبضة الله. وسوف تأتي يوم القيامة فرداً، ما في جماعات، جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة. وفي آية، ما أغنى عنكم جمعكم. في تجمعات بالعالم مثلاً، دولة قوية جداً تعتدي، كل الدول بتناصرها على الظلم، بتناصرها من أجل مصالحها. هذا التجمع ينتهي يوم القيامة، جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة. إذاً وما أنتم بمعجزين، لا تستطيعون التفلت من قبضة الله ولا من عقابه. ومرة كنا في مؤتمر في بلاد بعيدة، والمؤتمر من تقاليده أنه قبل آخر يوم يجلس الضيوف، وكنا 11 ضيفاً في لوس أنجلوس، ويلقي كل ضيف كلمة لدقيقة واحدة. ألقينا 10 محاضرات، أما هذا اليوم الوداع كلمة لدقيقة واحدة. فكان إلى جانبي مندوب دولة قال: والله أصاب المسلمين في هذا البلد، أصابنا في هذا البلد من القهر والخوف ما لم يصب به المسلمون مجتمعين في 100 عام. وبكى ثم قال: ولكننا والله ارتقينا في سلم الإيمان ما لم نستطع أن نرتقي به ولا في 300 عام. فقلت بعده أنا: إذاً خطة الله استوعبت خطة الأقوياء ووظفتها لصالح المجتمع البشري. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا.

0: أرضنا وارض عنا، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتح.
1: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
2: هذه الفترة برعاية البنك الإسلامي الأردني.
3: كان هذا مستمعينا الكرام برنامج تفسير القرآن الكريم لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
4: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
5: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.
6: أجد طقم الكنب ولا أنجده؟
7: شوفي ماجد،
6: بدي زيبرا ورولز وبرادق ماش.
7: شوفي ماجد،
6: وبدي شراشف وكفرات وكمان ورق جدران، بس المشكلة بذوقي صعب.
7: شوفي ماجد.
6: يوه ماجد ماجد ماجد، مين ماجد؟
7: ماجد يوسف للأقمشة، أحدث موديلات أقمشة الكنب والبرادي والديكور للعام 2026. 079-55-46-043. ماجد بمليون خيار.
8: أكاديمية تزكية، صرح علمي مميز. تعلن مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الوطني والدولي IG عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. كادر تعليمي وإشرافي مميز لجميع المراحل من الروضة وحتى التوجيه، صفوف بمساحات واسعة، مختبرات علمية، ملاعب متعددة وغيرها من المرافق، حصص مخصصة للقرآن الكريم وبرنامج لغرس القيم، خصومات خاصة، مواصلات لجميع المناطق وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 079-55-46-38. أفلح من زكاها.
9: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
10: وين هالغيب يا رجل؟
11: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا أبدور على شقة.
10: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
11: بس أنا ما معي كاش.
10: يا رجل إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
11: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان. فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
10: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
12: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
13: في بيننا عشر طويلة وسنين وسنين، صرنا جزء من العيلة.

0: مصانعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسه خبرني شو رأيك؟
1: فعلا أطيب منسف باكله.
0: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاعل علي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
2: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
3: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
2: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
3: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة،
2: موجودة كلها. شغل شفات أمهر من ستات بيوت.
3: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
2: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات. هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
4: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
5: وين صافن يا زلمة؟
0: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
5: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
0: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
5: زورونا في معارضنا: شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
0: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغد التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم
1: العمر بيطير والراتب بيخلص بكير والمطبخ بده تغيير وعشان أغيره بدي أدفع دم قلبي ويفضل وريد
2: مش مستاهلة حرقة الدم كتير مشوار على الفريد بروي الوريد بتفصل مطبخ جديد بقسط ابتداء من 90 دينار وبزيرو مرابحة وبسعر الكاش
1: شركة الفريد للألمنيوم بالمطابخ تنفيذ احترافي بأعلى المواصفات العالمية عمان شارع القدس خلف الفريق للسيراميك 07-39-06-781 بالتعاون مع البنك الإسلامي وبنك صفوة شركة الفريد رؤية تتحقق يلا فصل مطبخك عبكير
3: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة مجموعة صبحي أبو غلوس فخامة تبدأ من التفاصيل سيراميك بورسلان رخام وجرانيت أدوات صحية راقية مطابخ حمامات مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة زورونا في فروعنا مجموعة صبحي أبو غلوس فخامة ترى وجودة تعاش
4: أهلا وسهلا فيكم اليوم وبنرحب بالشيف كرم شيف شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم
5: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم منتجات كرم زمزم يعني إذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن أحد أفخر أنواع الزيوت الموجودة في الأسواق أما إذا حكينا عن أرز كرم زمزم فما رح نوفي حقه يعني للمنسف بجنن للمقلوبة بشهي وللمحاشي ما في مثله ولا للمندي والكبسة والأوزي أوه الحديث يطول أو غير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بأنواع بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي
4: كرم زمزم تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية
5: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية
6: إذاعة القرآن الكريم من عمان إخوة الإيمان نبقى وإياكم الآن مع آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ وديع اليمني
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
8: بسم الله

0: صدق الله العظيم. تلا علينا إخوة الإيمان القارئ الشيخ وديع اليمني ما تيسر من القرآن الكريم.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.
3: أجد طقم الكنب ولا أنجده؟
4: شوفي ماجد،
3: بدي زيبرا ورولز وبرادق ماش.
4: شوفي ماجد،
3: وبدي شراشف وكفرات وكمان ورق جدران، بس المشكلة بذوقي صعب.
4: شوفي ماجد.
3: يوه ماجد ماجد ماجد، مين ماجد؟
4: ماجد يوسف للأقمشة، أحدث موديلات أقمشة الكنب والبرادي والديكور للعام 2026. 079-55-46-043. ماجد بمليون خيار.
5: أكاديمية تزكية، صرح علمي مميز. تعلن مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الوطني والدولي IG عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. كادر تعليمي وإشرافي مميز لجميع المراحل من الروضة وحتى التوجيه، صفوف بمساحات واسعة، مختبرات علمية، ملاعب متعددة وغيرها من المرافق، حصص مخصصة للقرآن الكريم وبرنامج لغرس القيم، خصومات خاصة، مواصلات لجميع المناطق وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 079-55-46-38. أفلح من زكاها.
6: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند، لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
7: لحظة، احنا بعمان، طيب من وين جاي صوت البحر؟ ها ذا منهاتن فيش ماركت، فيش اند شيبس بقرمشة ذهبية، بلح بحر بنكهات جريئة، مشويات على اللهب وصيادية من الآخر، طازة يوميا وعلى زوجك، مقلية بالفرن أو على الفحم. ذا منهاتن فيش ماركت، عمان، شارع المدينة المنورة. خدمة التواصي والتوصيل من البحر إلى سفرتك مباشرة. للحجوزات والتواصي 06-55-600-66. نكهة البحر عالمية بقلب الأردن.
8: وين هالغيب يا رجل؟
9: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا أبدور على شقة.
8: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
9: بس أنا ما معي كاش.
8: يا رجل، إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
9: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان، فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
8: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
10: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
11: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
8: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
11: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
8: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
11: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات بيوت.
8: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
11: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسه تفضل ومنشوف وبالذوق.
10: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث غريلز. في

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: وين صافن يا زلمة؟
2: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
2: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية.

0: ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان شارع الإذاعة والتلفزيون والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب. اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك عالطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
1: فعلاً أطيب منسف باكله.
0: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاعل علي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
2: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام، مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
3: أهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
4: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني إذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن أحد أفخر أنواع الزيوت الموجودة في الأسواق. أما إذا حكينا عن أرز كرم زمزم فما رح نوفي حقه، يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والأوزي. أوه الحديث يطول. وغير الرز، لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بأنواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
3: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
4: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.

منك صبرا وداوني فمنك دوى ما أشتكيه وبلسم. وكم لك

فأنت الإله، فأنت الإله الفضل، ما لي موئل سواك، ما لي موئل

فأطلعا شمسين شمس سنا وشمس هدى معا فجر أطل على الوجود فأطلعا شمسين شمس سنا وشمس هدى معا قبس من

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم وحي الجمعة. الإعداد والتقديم الدكتور علي المناصير، الإشراف العام عطوفة الدكتور إسماعيل فواز الخطباء. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات، وحياكم الله في مستهل هذا اللقاء الذي سنتحدث خلاله عن محاور خطبة الجمعة ليوم أمس، والتي كانت عن الهجرة النبوية الشريفة، مع ضيفي الكريمين فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد شحاد الزعبي، أستاذ كرسي الإمام النووي وقفية جلالة الملك المعظم في مسجد السلط الكبير، وفضيلة الشيخ علي القادري مفتي عين الباشا في دائرة الإفتاء العام. فأهلا ومرحبا بكما صاحبي الفضيلة، وحياكم الله.
2: حياكم الله.
3: أهلا وسهلا بك.
1: حياكم الله. فضيلة الدكتور أحمد الزعبي، لا شك بأن للهجرة النبوية الشريفة أثرا كبيرا في التاريخ الإسلامي، وهنالك دور لها في نقل المسلمين من حال الضعف إلى حال القوة، من حال الفئة المستضعفة في مكة المكرمة إلى حال الدولة القوية التي بسطت نفوذها على جزيرة العرب، ومنها انطلقت إلى بلاد الشام وأرض الرافدين ومصر الكنانة وبلاد المغرب، ووصلت إلى الأندلس، بل ووصلت إلى حدود الصين. وكانت هذه الدولة قد أقامت ولأول مرة في التاريخ البشري مبدأ العدل، مبدأ الشورى، مبدأ التكافل الاجتماعي، مبدأ الحرية، وعلى رأس هذه الحرية حرية الرأي وحرية الاعتقاد. نتحدث عن أثر الهجرة النبوية في التاريخ الإسلامي، بارك الله فيك.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، وصلى الله تعالى وسلم وبارك وأنعم وتفضل على عباده الذين اصطفى. أشكر لك أخي الحبيب على استضافتي في هذا الموضوع الشيق الجميل، كما أشكر لوزارة الأوقاف أن اختارت هذا الموضوع الذي نحن بحاجة إلى أن نسلط الضوء عليه كثيرا وكثيرا. نعم. كما أشكر لكل طاقم الإذاعة في هذا البرنامج، ولأخي الشيخ علي القادري حفظكم الله تعالى جميعا. حقيقة على الرغم من الاهتمام الذي عضيت به الهجرة النبوية من المؤرخين، لكنني أرى أنها لا زال موضوع الهجرة موضوعا بكرا بحاجة إلى كثير من العناية. ونحن نتكلم عن الفتوح، أنا أرى بأن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم استطاع أن يفتح مدينته يثرب، استطاع أن يفتح المدينة فتحا عظيما دون أن تراق قطرة دم. نحن نتكلم عن فتح مكة، نتكلم عن فتح القسطنطينية، لكن الفتح الأعظم الذي ينبغي أن يسمى فتح الفتوح، الذي فتح مدينة كاملة واستقبلته بشبابها وشيبها وشبانها

0: ورجالها ونسائها وأطفالها، حتى أشجارها استقبلت المصطفى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. هذا الفتح العظيم الذي لم ترق فيه قطرة عرق، لا أقول قطرة دم، لم ترق فيه قطرة، هذا ينبغي أن يسلط الضوء على مثل هذا الحدث. ولهذا العمق الحضاري للصحابة عندما أرادوا أن يبدأوا التاريخ، أبو موسى الأشعري أرسل إلى سيدنا عمر أنه يأتينا الكتاب من أمير المؤمنين في الشعبان والشعبان أو رمضان ورمضان، ولا ندري أي الشعبانين، منعرفش أنه الكتاب هذا أجى سنة 10 وهذا سنة 9، كله بشعبان. فأراد المسلمون أن يؤرخوا، اقترح البعض تاريخ الروم، واقترح البعض تاريخ الفرس، واقترح البعض بالبعثة، لكن أجمعت كلمة الصحابة على أن الحدث الأبرز من أحداث سيرة الحبيب صلى الله تعالى عليه وآله وسلم هو الهجرة النبوية التي أصبحت للمسلمين فيها دولة. المسلمون كانوا مستضعفين، هاجروا إلى الحبشة مرتين، ثم أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه أن يهاجروا إلى المدينة. في المدينة أصبح هنالك دولة بكل ما تعني الكلمة من معنى. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أول ما دخل المدينة، كما ربما ستذكر ذلك، بنى المسجد، لكنه أعد الوثيقة الحضارية التي تبين ما للمسلمين وتبين ما لليهود وتبين لقبائل المسلمين، قبيلة عمرو بن عوف وقبيلة كذا وقبيلة كذا، قريظة، قينقاع،
1: باعتبارهم كانوا يسكنون المدينة،
0: هؤلاء كانوا يسكنون المدينة. طبعا كان عمل الوثيقة عملا حضاريا، بمعنى أسس لدستور المدينة، لدستور أسس لدستور المدينة.
1: لذلك يعني نحن نقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أقام أول دولة مدنية، أول دولة مدنية أعطت المواطنين حقوقهم،
0: المواطنين والأقليات وأصحاب الأديان، ساوت
1: بين المسلم وبين غيره في الحقوق والواجبات، أعطت ساوت بين الأغنياء والفقراء، بين الرئيس والمرؤوس، حققت مبدأ التكافل الاجتماعي،
0: بالإضافة إلى مبدأ الشورى، المؤاخاة والتكافل، التكافل في الصف الواحد. يعني النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أول شيء أنار طرقات المدينة، نظف أفنية المدينة في العمل الاجتماعي، في العمل الصحي، في العمل، ثم آخى بين المهاجرين والأنصار، تلك المؤاخاة التي ما شهد التاريخ مثيلا لها. ثم جاء إلى حقوق الأقليات، قينقاع النضير، ثم نظم كل هذا بدستور ما عرف التاريخ مثله قط،
1: وهي وثيقة المدينة
0: المنورة
1: التي يعني عملت عليها كثير من رسائل وأطروحات الدكتوراه والماجستير.
0: هذا بحدث الهجرة جعل للمسلمين دولة، نظام، جعل لهم جيش، جعل لهم نظام اقتصادي، دستور. فيعني كل أركان الدولة المعاصرة الحديثة حققها رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله في هذه الهجرة المباركة.
1: وبذلك استفاد من هذه الهجرة، لم يكن المستفيد من هذه الهجرة النبوية الشريفة فقط المسلمون من أهل مكة وقبيلتا الأوس والخزرج، وإنما استفاد العالم كله بهذه الهجرة، بأن جعل للنبي صلى الله عليه وسلم ولصحابته الكرام منطلقا لهذه الدعوة الكريمة بأن تنتشر في جميع ربوع العالم. فضيلة الشيخ علي القادري بارك الله فيك، نأتي الآن إلى المحور المتعلق بدلالة الهجرة النبوية على وجوب الإعداد الجيد من قبل المسلم لكل أمر يسعى إليه، وعلى الأمة الإسلامية كذلك، ما ينطبق على الفرد المسلم ينطبق على المجتمع المسلم، ينطبق على الأمة الإسلامية ككل. دلالة الهجرة النبوية على وجوب الإعداد الجيد، حسن التنظيم والإدارة لأمور المسلمين، وربط ذلك كله بقضية التوكل على الله تبارك وتعالى، كما دلت على ذلك أحداث الهجرة النبوية الشريفة. تفضل يا سيدي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق والحق والهادي إلى صراطه المستقيم. وبعد بداية أخي الدكتور علي جزاكم الله عنا كل خير على هذا البرنامج الجميل الذي يسلط الضوء على خطبة الجمعة، هذه الخطبة التي طالما حركت جيوش وفتحت بلاد وعباد وأعدت ناس إلى جادة الصواب، هذه الخطبة المهمة جدا. فجميل أن نسلط الضوء في كل أسبوع على موضوع كل خطبة ونقف مع محاورها حتى نستلهم العبر والعظات، ولماذا اختارت وزارة أوقاف هذا العنوان تحديدا في هذه الجمعة مثلا. وكما تفضل أخي الدكتور أحمد الذي أتشرف أن أكون يعني معه في هذه الحلقة، أن موضوع الهجرة النبوية يكفيه شرفا وأهمية أنه اختير من قبل سيدنا عمر ليكون التاريخ لهذه الأمة لأهميته ولمكانته، وكل أحداث السيرة النبوية في غاية من الأهمية. حبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام دكتور، الله سبحانه وتعالى أسرى به وعرج به إلى السماوات العلى بجزء من الليل، والله قادر سبحانه وتعالى أن يأخذ النبي وينقله من مكة إلى المدينة بأقل من ذلك، وهو على كل شيء قدير
1: سبحانه وتعالى.
2: والنبي عليه الصلاة والسلام قادر أن يهاجر كما هاجر سيدنا عمر، إني مهاجر فمن أراد أن يتب أبناءه ويرم النساء فليتبعني، لكن النبي أراد أن يؤسس قانون لهذه الأمة، وأراد أن يعلم هذه الأمة أن هذه الدنيا لا تقوم إلا على وفق قضيتين مهمتين، الأولى أن تأخذ الأسباب التي جعلها الله تبارك وتعالى توصل إلى النتائج، وفي ذات الوقت تعتمد على الله تبارك وتعالى، كما قالوا أن الله سبحانه وتعالى ربط الأسباب بالمسببات لحكمة أرادها، فمن عطل الأسباب عطل الحكمة، فمن عطل الأسباب عطل الحكمة، والله خلقنا لنعمر هذه الأرض، وهذا سر الربط ما بين الأسباب وما بين النتائج، مع أن هذه الأسباب في حقيقتها لا تضر ولا تنفع، فالضار والنافع والله هو الله سبحانه وتعالى. وهذا تجلى أين؟ حبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام اتخذ كل الأسباب المادية التي توصله إلى المدينة المنورة سالما وغانما، ها هو عليه الصلاة والسلام تخطيط دقيق سرية تامة، يتوجه جنوبا إلى غار ثور، يمكث في الغار أيام، يأتيه الخبر، يعني جعل هنالك استخبارات ينقله الأخبار من مكة إلى المائلة إلى غار ثور، هنالك من يأتيه بالطعام والشراب، هناك من يموه ويضل الآثار، هذا كله اتخاذ أسباب مادية، لكن لما انقطعت كل الأسباب قال يا رسول الله، سيدنا أبو بكر الصديق الله يرضى عنه قال يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى موضع قدمه إلى موضع قدمه لرآنا ماذا قال له؟ قال يا أبو بكر ما ظنك باثنين؟ الله ثالثما لا تحزن إن الله معنا. هنا تجلى الاعتماد على الله تبارك وتعالى، هذه الأسباب التي اتخذتها يا أبا بكر كلها لا تغني ولا ليس لها قيمة من حيث الضر والنفع، فالضار والنافع هو الله تبارك وتعالى. ولذلك في الحديث الشريف لو أنكم توكلون على الله حق توكله لازل خمازق الطير، قال تغدو خماصة وتروحوا، إذن التوكل حقيقته اتخاذ السبب واعتماد على الله تبارك في غدو في رواح، الطير تغدو صباحا ليست فارغة البطون وتعود مساء وقد أطعمها الله سبحانه وتعالى بالغدو والرواح. فالحقيقة التوكل هو أن تأخذ الأسباب وأن تعتمد على رب الأرباب، لكن أن تعتمد على الله وتقول الله رزاق وأنا قاعد هذا اسمه تواكل، وهذا حرام لا يجوز شرعا. نعم، من اعتمد على الله دون اتخاذ أسباب هذا اسمه تواكل ليس توكل. من هنا أخي الكريم يعني حقيقة التوكل كما عرفه ابن رجب صاحب جامع الأحكام قال هو صدق اعتماد القلب على الله في استجلاب المصالح ودفع المضار من أمور الدنيا والآخرة، ولا يكون المؤمن متوكل على الله حق التوكل إلا بالثقة بالله وحسن الظن بالله سبحانه والتسليم لأمره، وهذا ثمر من ثمرات معرفة الله تبارك وتعالى. فمن عرف الله سبحانه وتعالى علم أنه الضار والنافع والمعطي والمانع والخافض والرافع، عندئذ تتوجه هذه القلوب إلى علام الغيوب، فما عاد تعتمد إلا عليه، لكنها تأخذ الأسباب تماما كما اتخذت مريم هز النخلة وهز إليك، هل لامرأة في مثل حالها في تلك اللحظة تهز نخلة فتسقط رطبا؟ هذا سبب، لكن هذا السبب عقلا لا يحقق نتيجة، إنما أمرها الله أن تتخذ السبب، ثم هو الذي سبحانه وتعالى بقدرته أنزل وأسقط. وكل أسباب الدنيا دكتور، كل أسباب الدنيا هي عبارة عن نخلة مريم نهزها نحن والمعطي هو الله تبارك وتعالى، لكن هز النخلة واجب، اتخاذ السبب واجب شرعا، والاعتماد على الله تبارك وتعالى. عسى الله سبحانه وتعالى أن يستخدمنا لما يحب ويرضى، واجعلنا من أهل الأسباب والاعتماد.
1: آمين يا رب العالمين. فضيلة الدكتور أحمد بارك الله فيك، هنالك دلالة للهجرة النبوية الشريفة على وجوب الثقة بنصر الله تبارك وتعالى لهذه الأمة. هذه الأمة ما دامت متمسكة بكتاب الله عز وجل الذي تعهد الله بحفظه، كما جاء في قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، إذن هي أمة محفوظة مهما تعرضت لابتلاءات لكوارث لمصائب، لكن النصر آت لا شك في ذلك، كما تدل على ذلك أحداث الهجرة النبوية الشريفة. كيف نصر ربنا عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم كما حصل في قصة سراقة بن مالك وكثير من الوقائع في
0: حقيقة؟ نعم. بسم الله. وقائع السيرة أو وقائع السيرة كلها فضلا عن أحداث الهجرة النبوية المباركة فيها هذا الوعد الرباني. نعم. الذي وعد نبيه إنا لننصر رسلنا. إنا لننصر. نعم. رسلنا، فهذا وعد من الله سبحانه وتعالى. وكما تفضل أخي الشيخ علي إنه طلب النصر بلا أخذ بالأسباب تواكل، وهذا بحد ذاته معصية. حبيبنا النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم الذي أعد خطة عجيبة توجه شمالا جنوبا إلى غار ثور، مكث 3 أيام، أبقى سيدنا علي رضي الله تعالى عنه ليعيد الأمانات والودائع إلى أهلها. سيدنا علي سينطلق بنفس الوقت الذي سيهاجر فيه الرسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، تقريبا 3 الذين كانوا على علم بخطة النبي، أسماء بنت أبي بكر وعبد الله وعلي بن أبي طالب. لكن مع ذلك سيدنا علي سيخرج من طريق الساحل حتى يصل إلى المدينة مع الحبيب صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. الآن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أخذ الأسباب كلها يقول أبو بكر الصديق يا رسول الله لو نظر أحدهم مكان قدميه لرآنا. الآن هنا تأتي الثقة بنصر الله عز وجل كما تفضل أخي الشيخ، ما ظنك باثنين
1: الله
0: ثالثهما لا تحزن إن الله معنا. جاء في بعض الروايات وإن كانت روايات مؤرخين، والمؤرخون لا يدققون في الأحداث والروايات كما يدقق المحدثون، لكنها رواية. غار ثور في طبيعته غار له مدخل ومخرج، الصخرة التي فيها الغار مجوفة، فأبو بكر الصديق يقول لو دخلوا لو كذا لو كذا لو كذا. النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يقول لو دخلوا من هنا خرجنا من هنا. فنظر سيدنا أبو بكر إلى الجهة الأخرى من الغار فإذا بسفينة وبحر. الله عز وجل تعهد بنصر نبيه، هو أراد أن يطمئن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه بأن الأمور مع الأخذ بالأسباب لابد أن تكون واثقا بنصر الله. الذي نصر موسى بعد أن أدركه جيش فرعون وشق البحر قادر على أن يأتي ببحر خلف الغار، هذا الله على كل شيء قدير. ولهذا ثقة الحبيب صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في قوله لأبي بكر إن الله معنا، ثم عندما أدركه سراقة قال كيف وأنت تلبس سواري كسرى. ما هذه الثقة؟ الطريد يعني مهاجر ليس معه إلا صديقه وغلام والدليل، أربعة أشخاص فقط، ومع ذلك يقول له ستلبس سواري كسرى وهو
1: أعظم رئيس أعظم دولة في ذلك الوقت،
0: يعني من أعظم الدول كالفرس والروم. ومع ذلك بهذه الثقة وسراقة يطلب من النبي كتابا بذلك، وفي فتح مكة جاء سراقة ورفع الكتاب إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لما مرت قبيلته أمام النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. ثم تحقق هذا الوعد الإلهي بنصر النبي في عهد سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه عندما جاء بكنوز كسرى، قال أين سراقة؟ الحمد لله الذي نزع هذين السوارين من ملوك كسرى من كسرى من ملوك الفرس، وألبسهما سراقة أعرابي من بني مدلج. إذن حقيقة الثقة بنصر الله عز وجل يكفينا.

0: قول الله سبحانه وتعالى إنا لننصر رسلنا بالإضافة إلى وعد الله عز وجل عندما خرج قال إن الذي فرض عليك القرآن لرادك ستعود إلى معاد أي ستعود إلى مدينتك منتصرا فاتحا مؤزرا بنصر الله مؤيدا بنصر الله عز وجل.
1: نعم ولا شك فضيلتك بأن نيل المسلمين الآن في هذا الزمان لنصر الله تبارك وتعالى يتطلب منهم أن ينصروا
0: الأسباب والثقة
1: أن ينصروا أولا طبعا بالإضافة للأخذ بالأسباب والتوكل على الله عز وجل ومن ثمرة ذلك أن ينصروا منهج الله سبحانه وتعالى لا. بأن يسيروا على منهج الله أو بعبارة بسيطة وجيزة أن يلبوا نداء خطباء الجمعة عندما يقولون لهم عباد الله اتقوا الله
0: اتقوا الله,
1: اتقوا الله. أن يكونوا متقين لله لا. عز وجل لا. عندئذ لا شك بأن نصر الله آت لا محالة. فضيلة الشيخ علي قضية المؤاخاة بين الأنصار والمهاجرين على امتداد التاريخ البشري لم يعرف التاريخ البشري مثل هذه المؤاخاة.
2: نعم.
1: نتحدث عن مؤاخاة النبي صلى الله عليه وسلم بين سادتنا الأنصار وسادتنا المهاجرين.
2: نعم.
1: ودور هذه المؤاخاة في تحقيق التكافل الاجتماعي.
2: نعم.
1: في مجتمع المدينة.
2: نعم.
1: وتأمين السكن والعيش الكريم لسادتنا المهاجرين بعد أن تركوا ديارهم وأموالهم وأهليهم في مكة المكرمة. أيضا أثر هذه المؤاخاة في إذابة العصبيات القبلية من أجل طبعا النبي عليه الصلاة والسلام له هدف يتمثل في بناء دولة متماسكة مجتمع متحاب كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. كيف حققت المؤاخاة؟
2: نعم أخي الدكتور علي قبل ذلك ننوه إلى قضية عندما نتكلم عن الأسباب وعن النتائج لا نقصد أن المسلم ملزم بأن يأتي بكل الأسباب وإنما على قدر استطاعته وأعد لهم
1: ما استطعتم
2: ولا شك ما ذكرت فضيلتك التقوى الله سبحانه وتعالى والتوبة من الذنوب هي من أهم الأسباب الموجبة للنصر إن تنصروا الله ينصركم. نعم عندئذ الله سبحانه وتعالى ينصر هذه الأمة ولذلك دكتور من أهم الأسباب التي تساعد على النصر المؤاخاة. النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل المدينة المنورة صلى الله عليه وسلم هو أراد أن يبني دولة هذه الدولة قائمة على شرع الله تبارك وتعالى وتحمل شعار الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى هذه دولة متماسكة شعارها إنما المؤمنون إخوة لذلك أي دولة خط الدفاع الأول فيها هو تماسك أبنائها فإذا يعني كان في فرقة وكان في إشكالية بين أفراد المجتمع الواحد كان ضعيفا فالنبي عليه السلام فور دخوله إلى المدينة المنورة أول عمل قام به قال تآخوا أخوين أخوين يربط المهاجرين بالأنصار وهذا الأمر طبعا له من يعني الآثار الإيجابية على المجتمع ما لا نستطيع إحصاؤه في هذه الساعات لكن بمجرد أن تآخى المهاجرون بالأنصار مباشرة يعني سقطت كل الفوارق فوارق اللون فوارق اللهجات فوارق العادات فوارق العصبيات انتهت كل شيء ما بين هؤلاء وأصبح يربطهم شيء واحد الله يربطهم لا إله إلا الله فأيضا المهاجرون جاءوا من مكة بدون مال جاءوا هؤلاء غرباء اختلفت عليهم البيئة حتى يعني سيدنا بلال كان يجلس ويبكي ويشعر الأشعار حنينا إلى مكة المكرمة فهذه المؤاخاة خففت المعاناة على المهاجرين خففت عليهم المعاناة الاجتماعية أولا أصبحوا غرباء عن بلادهم وسيدنا النبي عليه السلام وقف حتى هو عليه الصلاة والسلام وقف على مشارف مكة وهو يهاجر قال والله إنك لأحب البقاع إلى الله وإلي ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت فكيف الصحابة الكرام الذين عاشوا في في في في بلادهم ولدوا فيها وترعرعوا فيها وما أغلى الأوطان يا دكتور التي يتربى بها الإنسان حبيبي محمد في هجرته أول درس علمنا إياه حب الأوطان حب الأوطان من الدين يا وطني أنت شراييني إن رحت بعيدا عن وطني لأجد أحدا يحميني الإنسان الغريب سبحان الله يجد وحشة في قلبه فالصحابة الكرام أيضا هم بشر يعني حصل معهم ما حصل مع الآخرين لكن هذه المؤاخاة خففت هذه المعاناة أيضا عندما تقول المجتمع المكي والمجتمع المدني مجتمعان مختلفان هذا بدوي وهذا حضري هذا يعني في بينهما اختلاف بقضايا كثيرة استفيد تبادل الخبرات بين هؤلاء وهؤلاء. لهذا نجد النبي مثلا من بداية الأمر أول ما فعله بنى سوقا إسلاميا، كان فيه المهاجرون والأنصار. الأنصار تفننوا في أن يتقاسموا عيشهم بأسمى يعني صور الإيثار، وكذلك تفنن المهاجرون بأن ترفعوا عن أموال الأنصار على قدر استطاعتهم. عبد الرحمن قال دلوني على السوق، لا أريد من أحد أن يعطيني شيء، وهكذا. نعم، لذلك كرست قيم الإيثار التي والله لهذه الأيام منذ ذاك الزمان ما وجد مجتمع فيه إيثار وفيه كما هو الحال في ذلك المجتمع. من هنا دكتور نعلم أن المؤاخاة كان لها أمر يعني قضية نتائج مهمة جدا، وهذه طبعا رسالة لكل المجتمعات الإسلامية أن هذا المجتمع مجتمع واحد، وأن أي دولة نخاطب كل أردني وأردنية نقول هذه البلاد هذه تح يعني مظلة وعشيرة واحدة، هي عشيرة الأردنيين جميعا، وكل من يسكن هذه البلاد ويسير على ترابها ويشرب من مائها فهو ينتمي لهذه البلد وهو واحد من أبناء هذه البلد. أقول في خاصة في هذا الزمان الذي يعني من السهل جدا أن ترمى شرارة تفتت العلاقات بين الناس، خاصة مع بعض الفروقات العصبية، أو النبي قال دعوها فإنها منتنة. ودعني يعني أعرج قليلا، أحيانا يكون في مباراة كرة قدم،
1: نعم بيس 20 ثانية
2: نعم، مباراة كرة قدم قد يكتب أحدهم على الفيسبوك جملة وإذا تشتعل نار الفتنة بين جهتين،
1: ذباب إلكتروني
2: ذباب إلكتروني. يا أخي الكريم، الذي يربطنا أكثر من ذلك، نحن نقول لا إله إلا الله، ربنا واحد وديننا واحد ونبينا واحد، ثم إن لم تكن مسلما فوطننا واحد ومصلحتنا واحدة ومليكنا واحد وجيشنا واحد. لذلك القواسم المشتركة أكثر، فهذه البلد وكل البلد أيما بلد كانت أهلها متماسكون كانت دولة قوية.
1: نعم، بارك الله فيكم.
0: والله لو سمحت سيدي
1: بعد الفاصل، لو سمحت شيخنا، أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها يرفع الآن أذان الظهر الشريف. الأذان بمشيئة الله عز وجل سيرفع على الهواء مباشرة من رحاب مسجد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، فإلى هناك.
3: الله أكبر الله أكبر

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم
0: أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، رفع أذان الظهر الشريف من رحاب مسجد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان. نتواصل وإياكم مستمعي الكرام مع برنامج وحي الجمعة، والحديث يحلو عن محاور خطبة الجمعة اليوم أمس والخاص بالهجرة النبوية الشريفة على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام. فضيلة الدكتور أحمد، يعني لديك تعقيب بثواني عن سر من أسرار المؤاخاة بين الأنصار والمهاجرين في قضية اقتصادية.
1: نعم، هو يعني لا أستطيع التعقيب على ما ذكره أخي الشيخ علي، لكن حقيقة هنالك مظهر اقتصادي رائع في هذه السابقة الحضارية، وهي سابقة المؤاخاة، ما عرف التاريخ مثلها، هو التكامل الاقتصادي. من المعروف أن مكة كانت واد غير ذي زرع، كان أهلها يعملون بالتجارة، كانوا تجار، حتى هاشم جد النبي وعبد المطلب وأبو طالب كانوا تجارا، بينما أهل المدينة أهل زراعة. فهذا التكامل الذي أعده النبي كان يعني بهذه المؤاخاة عمل نواة شراكة اقتصادية ما بين المزارع
2: والتاجر،
1: المزارع والتاجر، حتى ينشط الاقتصاد بالشكل المنشود. فكان يعني لهذه المؤاخاة أثر في النشاط الاقتصادي على الدولة الوليدة.
0: نعم، فضيلتك، من أوائل الأعمال التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم عند وصوله إلى المدينة المنورة بناء المسجد، دلالة هذا الحدث على أهمية المسجد في الإسلام.
1: الله يبارك فيك. هو حقيقة النبي بنى مسجدين بعد الهجرة، أول ما نزل قباء، وبين قباء والمسجد، مسجد قباء والمسجد النبوي أقل من 4 كيلومتر، لكنه نزل لعدة أيام، استراح من وعفاء السفر ومن عناء السفر، فبنى مسجد قباء، وفي فضل مسجد قباء أحاديث كثيرة. ثم بعد ذلك بنى المسجد النبوي قبل أن يجتمع بأهله، كان النبي في بيت أبي أيوب وأهله ضيوف، قبل أن يفكر في بناء مسكن له أو بيت له قرر بناء مسجد قباء ثم مسجد المدينة المنورة المسجد النبوي، حتى يكون هذا المسجد نواة لبناء دولة حضارية جديدة. طبعا أخي الحبيب، النبي صلى الله عليه وآله وسلم صحيح أنه بدأ بناء المسجد، لكنه عمل سوقا ونظف أفنية المدينة وأنار شوارع وطرقات المدينة. الأعمال الحضارية التي عملها النبي صلى الله عليه وآله وسلم جديرة بأن تدرس الدراسة.

0: الدراسة اللائقة بها. لكن حقيقة المسجد الذي بناه النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، طبعا بنى مساكن للمهاجرين، وسع الأرض الزراعية حتى تستوعب هذه الأراضي الزراعية، خلنا نقول التضاعف السكاني، يعني عدد سكان المدينة تضاعف وسيتضاعف. وأعد النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم التمدد العمراني والسكاني والاجتماعي والاقتصادي الذي سيلحق المدينة المنورة في هذه العشر سنوات التي عاشها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة، كانت البؤرة والنواة التي انطلق منها كل هذا هي بناء المسجد. المسجد بالإضافة إلى أنه كان مركزا للتعليم، وكان دارا لإعلان الحرب، وكان مركزا للتدريس، كان كذلك مكانا يؤوي كثيرا من أهل الصفة، فقراء المدينة الذين لم يجد لهم النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بيوتا تؤويهم من عزاب المدينة. وكان هؤلاء كما يقول العلماء يجلسون في السلم طلاب علم وفي الحرب مقاتلين، لكن كان مكانهم المسجد. فأول ما بدأ به حبيبنا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أن سلط الضوء على هذا الدور الحضاري للمسجد. المسجد كان مدرسة جامعة، وزارة حرب، وزارة دفاع، وزارة تعليم، وزارة تنمية سكانية، وزارة إسكان. ومما يجدر ذكره، وهذه كلمة قال في حق صاحب الجلالة جزاه الله تعالى خيرا، الذي أراد أن يعيد الدور الحضاري للمسجد في بناء الوقفيات، والتي شرفت بأن أكون أستاذا لأحد هذه الوقفيات، على كثرة الجامعات في بلادنا، لكنه جعل هذه الوقفيات في المساجد لإعادة الدور الحضاري للمسجد كما أراده حبيبنا صلى الله تعالى عليه.
1: وهي بالمناسبة خمس وقفيات،
0: أربع وقفيات
1: اللي بالإضافة إلى وقفية
0: خامسة،
1: وقفية المصطفى، نعم، وقفية الإمام النووي، وقفية الإمام
0: في مسجد السلط، وأولها وقفية الإمام الغزالي أو الغزالي في مسجد الأقصى المبارك. نسأل الله عز وجل أن يعيد تحريره وأن يعيد بهاءه ودوره الحضاري للأمة. وقفية الإمام الرازي في مسجد حدائق الحسين، وقفية الإمام السيوطي في المسجد الحسيني الكبير، ووقفية الإمام النووي في مسجد السلط الكبير. يعني في هذا إشارة إلى إعادة دور المسجد الحضاري الذي أراده النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم.
1: بالإضافة إلى فضيلتك يعني مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف
2: في المساجد
1: كل شهر قمري في المساجد.
0: نعم
2: دكتور علي، أيضا لا ننسى الآن نحن مقبلين على الصيف، والآن المراكز الصيفية في المساجد تفتح أبوابها، وهذا يعني نداء لكل ولي أمر، لكل والد، لكل والدة، لكل من عنده يعني أحد الأبناء يرسله إلى المساجد التي قد يعني تفتح أبوابها لتركيز على القرآن الكريم وعلى القيم وعلى الأخلاق. ونحن في زمن أحوج ما نكون فيه على ربط أبنائنا بمشايخنا، بعلمائنا وطلاب العلم الذين يعيدونهم إلى الأخلاق والقيم الإسلامية التي يعني نحتاجها نحن في كل زمان وكل مكان.
0: يعني وحتى أنا يعني حتى لو أردنا أن نعيد للمسجد، خلي إمام مسجد يعمل يا أخي أكاديمية كرة، أكاديمية كمبيوتر، أكاديمية تدريس رياضيات وإنجليزي في المسجد. المسجد ينبغي أن يأخذ دوره
2: من جديد
0: كما بناه حبيبنا
2: صلى الله عليه وآله وسلم
0: وكما أرادت له القيادة في هذا البلد المبارك.
1: نعم، وهذا ما يعني ما تقوم به وزارة الأوقاف والشؤون المقدسات الإسلامية من خلال تفعيل دور المسجد، يعني دروس الفقه الشافعي، مجالس الفتوى في المسجد الحسيني الكبير، مراكز القرآنية، المجالس الهاشمية خلال شهر رمضان المبارك. فضيلة الدكتور علي، النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة،
2: ولا تنقطع التوبة
1: حتى تطلع الشمس
2: من مغربها.
1: بإمكان كل واحد منا بالمناسبة أن يكون في ركب الأنصار من خلال نصرة
2: المهاجرين
1: من خلال نصرة النبي عليه الصلاة والسلام ونصرة دينه.
2: نعم.
1: أيضا بإمكان كل واحد منا
2: أن يهاجر،
1: أن نكون من أو نلحق بركب المهاجرين من خلال هجرة
2: الذنوب والمعاصي،
1: انطلاقا من قوله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. دلالة الهجرة النبوية في قضية تذكير المسلم بوجوب هجرة الذنوب إلى الطاعات.
2: تفضل يا سيدي. دكتورنا، حقيقة الحبيب عليه الصلاة والسلام بين حقيقة الهجرة إلى الله التي يحبها الله ويرضاها، حتى قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ
1: ما نوى.
2: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. بمعنى أن هجرة الأبدان ليست هي التي يحكم على صاحبها بأنه قد هاجر إلى الله وإلى رسوله، وإنما هجرة القلوب. بدليل هذا الحديث أن هنالك من هاجر، كما قيل مهاجر أم قيس إن صحت الرواية، هذا إن هاجر لأجل امرأة، وبالتالي فلم يأخذ أجر المهاجر، بخلاف من يعني هاجر وكان هدفه فارا بدينه لأجل الله تبارك وتعالى. وحقيقة إن هي فحقيقة الهجرة هي هجرة القلوب إلى هجرة الأبدان، وهجرة الأبدان لا تطلب إلا إذا فقد الأمن والأمان. مكة ما كانت يعني بلاد جاهزة للدعوة الله، فاحتاج النبي أن يعني يجد مكانا آخر أرضه خصبة لغراس دائرة، يجد من يعينه على الدعوة إلى الله، فهاجر إلى المدينة المنورة. سيدي، أقف مع يعني قول الله سبحانه وتعالى على لسان سيدنا إبراهيم لما قال: رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، مع أن يعني سبب وجود الخلق هو التوحيد وهو الدين وهو عبادة المولى عز وجل، لكن سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام طلب الأمن في البلد قبل أن يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، لأن العبادة والطاعة والتوحيد والإقبال على الله يحتاج إلى بيئة، وليس هناك بيئة مناسبة لك إلا بيئة الأمن والأمان. فإذا فقد الأمن احتجنا أن نهاجر، ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا، نهاجر بأبداننا حتى يتسنى لنا القيام بهذه العبادة. لكن حقيقة الهجرة، هجرة القلوب إلى الله، هذه هجرة تطلب في كل زمان وفي كل مكان، لأن الإنسان بطبعه خطاء، كل ابن آدم خطاء، والمخطئ يحتاج أن يتوب، فهو بحاجة أن يهاجر إلى الله. قال: والهجرة أن يهجر ما نهى الله عنه. إحنا كل يوم إحنا نحتاج أن نهجر النظر المحرم، أن نهجر الكلام المحرم، الغيبة والنميمة والكذب والاستهزاء والسخرية والعجب. نحن أحوج ما نكون إلى أن نهجر ما نهى الله عنه ونقبل على الله في كل لحظة.
1: تمام.
2: نعم.
1: هنا فضيلة الدكتور، وزارة الأوقاف وشؤون المقدسات الإسلامية انطلاقا من مبادرة سمو ولي العهد المعظم بالمحافظة على النظافة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات، قامت بحملة في هذا الإطار تحت عنوان معا لأردن أجمل. أهمية هجرة المسلم للعادات السيئة ومنها الإلقاء العشوائي للنفايات من خلال مركبته في الطرقات، ترك المخلفات والنفايات وراءه إذا
2: في التنزه في غير ذلك،
1: في رحلة التنزه وما إلى ذلك.
2: تفضل
1: يا سيدي.
2: سيدي، يعني العادات هي سلوكات، والسلوك الأصل أنه يكون ثمرة من ثمرات الإقبال على الله سبحانه وتعالى. فالمسلم والمؤمن يظهر إيمانه بالله وتعلق قلبه بالله، لأن الهجرة ترك التعلق بالدنيا والتعلق بالله سبحانه وتعالى، يظهر ذلك أثره إيش من حيث السلوك والتصرفات. والكل يعلم أن الإسلام جاء كمنهج حياة عالج كل جوانب الحياة، اقتصاديا اجتماعيا، من جملة ذلك أنه أمر بالنظافة، في نظافة الشخصية، نظافة البيوت، نظافة البيئات. والمؤمن يعلم أنه إذا ما ألقى عشوائيا هذه النفايات، سواء من سيارته، والبعض يذهب يعني نفاياته من بيته ويضعها إلى جوار الحاوية مع أنها موجودة سبحان الله، طبعا يعلم أن هذا فعل محرم، لأن هذا يؤدي إلى إيذاء، والنبي قال: لا ضرر ولا ضرار، ونهى النبي عن أن يؤذي الإنسان الناس. فالإلقاء العشوائي أولا إيذاء للمنظر، إيذاء قد يكون في الرائحة، إيذاء صحي، فله من الثمرات السلبية ما لا يخفى على الكثيرين. وبالتالي يا سيدي فإن هذه السلوكات هي سلوكات لا تمت للإسلام بصلة. والمؤمن الحقيقي الذي يعلم أنه يقبل على الله وسيسأله عن كل صغيرة وعن كل كبيرة، يا رسول الله ذرة ثاني حق، فمن يعمل مثقال ذرة خير يره ومن يعمل مثقال ذرة شر يره. أنت عندما تلقي شيء من النفايات في الشارع أو في غير موضعها لا شك أنك ستسأل عن ذلك. فأسأل الله أن يغفر لنا والجميع وأن يجعلنا ممن يعني جعله الله صالحا ومصلحا في هذه الحياة.

0: بعد أن فقدوا الأمل أو رأوا أن النبي خرج وقد حاصروا البيت، أول ما خطر في بال أبي جهل عليه لعنة الله أن يذهب إلى بيت بكر. فخرجت له أسماء، قال أين أبوك؟ قالت لا أعلم. فضربها وأسقط قرطها الحلي التي في الأذن. ومع ذلك كانت السيدة أسماء تأتي إلى حبيبنا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ولأبيها بالطعام. هنالك دور متكامل، عبد الله بن بكر يأتيهم بالأخبار ويأتي بالراعي فيعمي الآثار ثم يجلس بالقرب من الغار. ما فعلته السيدة أسماء، هجرة أم سلمة، هجرة أم سلمة رضي الله تعالى عنها، هذه وحدها قصة التي فارقت زوجها
1: وولدها
0: وفرق بينها بين زوجها وبين ابنها،
2: وقصة أم معبد،
0: وقصة أم معبد في استضافة الحبيب
1: صلى الله عليه
0: تعالى عليه وآله وسلم. حقيقة الدور الذي قامت
2: وجواري بني النجار
0: وجواري بني النجار عندما قمنا بالغناء والفرح والابتهاج بقدوم الحبيب صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. لكن دور أسماء رضي الله تعالى عنها ودور أم سلمة ودور النساء التي اعتمد عليهن الحبيب صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يعطيك كما قال الحديث النساء شقائق الرجال.
2: كل الشكر والتقدير لكم صاحبي الفضيلة، فضيلة الدكتور أحمد شحادة الزعبي أستاذ كرسي الإمام النووي وقفية جلالة الملك المعظم في مسجد السلط الكبير، أيضا فضيلة الشيخ علي القادري مفتي عين الباشا في دائرة الإفتاء العام. الشكر موصول إلى عطوفة الدكتور إسماعيل فواز الخطبة المشرف العام على هذا البرنامج. لكم أجمل تحية مستمعية ومتابعية الكرام من محدثكم الدكتور علي المناصير، وصيكم بكثرة الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: جزاكم الله كل خير.

وحي الجمعة. الإعداد والتقديم الدكتور علي المناصير، الإشراف العام عطوفة الدكتور إسماعيل فواز الخطباء.

0: جامعات الأردن هي العناية الإلهية والقيادة الهاشمية الحكيمة ووحدة شعبه. وزير الخارجية يبحث في اتصال هاتفي مع نظيره القطري سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات وجهود الوساطة بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية. العلم الأردني يزين افتتاح بطولة كأس العالم لأول مرة في التاريخ، ومنتخب النشامى يبدأ معسكره الرسمي في بورتلاند تأهباً للمشاركة في كأس العالم. قوات الاحتلال الإسرائيلي تغلق المدخل الجنوبي لبلدة الخضر جنوب بيت لحم، وإصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم دهيشة جنوب المنطقة. الطيران الحربي الإسرائيلي يشن سلسلة غارات استهدفت مناطق عدة في جنوب لبنان والبقاع، فيما أعلن حزب الله أن مقاتليه تصدوا لقوات إسرائيلية حاولت التقدم نحو بلدات في جنوب لبنان. القوات الأمريكية تعلن إسقاط عدة طائرات مسيرة إيرانية هجومية كانت متجهة نحو مضيق هرمز في تصعيد جديد يتزامن مع حديث واشنطن وطهران عن تقدم في محادثات السلام. وزير الخارجية الإيراني يقول إن مسج مخزون اليورانيوم عالي التخصيب وخفض نسبة تخصيبه يمثلان الخيار الأفضل لطهران، ويؤكد أن الملف النووي سيناقش في مرحلة لاحقة. أجواء صيفية معتدلة في أغلب المناطق وحر نسبيا في البادية وحر في الأغوار والبحر الميت والعقبة. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان، وتستمعون إليها في العاصمة عمان على موجة FM 93.1 ميجاهيرتز، في إربد والكرك 98.7، وفي العقبة 91.5، المفرق 94.7، وفي عجلون 93.9، في إقليم البتراء 96.3. وبإمكانكم الاستماع إلينا عبر قمر نايلسات القنوات الإذاعية بتردد 11957.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-8-39-444. تقبل الله منكم.
3: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.
4: أجد طقم الكنب ولا أنجده؟
5: شوفي ماجد،
4: بدي زيبرا ورولز وبرادق ماش.
5: شوفي ماجد،
4: وبدي شراشف وكفرات وكمان ورق جدران، بس المشكلة بذوقي صعب.
5: شوفي ماجد.
4: يوه ماجد ماجد ماجد، مين ماجد؟
5: ماجد يوسف للأقمشة، أحدث موديلات أقمشة الكنب والبرادي والديكور للعام 2026. 079-55-46-043. ماجد، بمليون خيار.
6: أكاديمية تزكية، صرح علمي مميز تعلن مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الوطني والدولي IG عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. كادر تعليمي وإشرافي مميز لجميع المراحل من الروضة وحتى التوجيهي، صفوف بمساحات واسعة، مختبرات

0: علمية، ملاعب متعددة، وغيرها من المرافق، حصص مخصصة للقرآن الكريم، وبرنامج لغرس القيم، خصومات خاصة، مواصلات لجميع المناطق، وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي، 079-55-46-38. أفلح من زكاها.
1: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند، لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
2: لحظة، احنا بعمان، طيب من وين جاي صوت البحر؟ ها ذا مانهاتن فيش ماركت، فيش اند شيبس بقرمشة ذهبية، بلح بحر بنكهات جريئة، مشويات على اللهب، وصيادية من الآخر، طازة يومياً وعلى زوجك، مقلية بالفرن أو على الفحم. ذا مانهاتن فيش ماركت، عمان، شارع المدينة المنورة. خدمة التواصي والتوصيل من البحر إلى سفرتك مباشرة. للحجوزات والتواصي 06-55-600-66. نكهة البحر عالمية بقلب الأردن.
3: وين هالغيب يا رجل؟
4: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا أبدور على شقة.
3: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
4: بس أنا ما معي كاش
3: يا رجل. إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
4: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان، فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
3: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
5: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.

0: عابدين هوم سنتر خلدة شفا بدران المقابلين طريق عمان السلط اربد.
1: العمر بيطير والراتب بيخلص بكير والمطبخ بده تغيير، وعشان أغيره بدي أدفع دم قلبي ويفضل وريد.
2: مش مستاهل حرقة الدم كتير، مشوار على الفريد بروي الوريد، بتفصل مطبخ جديد بقسط ابتداء من 90 دينار وبزيرو مرابحة وبسعر الكاش.
1: شركة الفريد للألمنيوم بالمطابخ، تنفيذ احترافي بأعلى المواصفات العالمية، عمان شارع القدس خلف الفريق للسيراميك، 07-39-06-781، بالتعاون مع البنك الإسلامي وبنك صفوة. شركة الفريد، رؤية تتحقق. يلا فصل مطبخك عبكير.
3: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
4: فعلا أطيب منسف باكله.
3: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
5: وين صافن يا زلمة؟
3: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
5: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
3: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
5: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
3: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغد التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو كلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام، مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
2: منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب، مطاعم، أدوات منزلية ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان، شارع الإذاعة والتلفزيون، والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب.
3: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية. وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ فهم بتطبيق علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن، 06-510-40-80.
4: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
5: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
6: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
7: إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى وإياكم الآن مستمعين الكرام في رحاب القرآن الكريم. القارئ الشيخ علي بن عبد الرحمن الحذيفي يتلو ما يتيسر من كتاب الله العزيز.

فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله واعلموا أنكم غير معجز الله

سلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم

عاهدتم إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم

أزواجكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها

لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا

يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم

فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون

فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله.

في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا

لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون ومنهم من يلمزك في الصدقات

المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله

أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله

تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر

الكافرين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا

فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة

الذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين فرح المخلفون بمقعدهم

أنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا.

فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَنْ تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًا إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ

مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين. رضوا بأن يكونوا مع الخوارج.

ذلك الفوز العظيم وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله

يرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لتردوا

ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته

ذلك الفوز العظيم. وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وآخرون اعترفوا بذنوبهم

خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة

أتوب عليهم والله عليم حكيم. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل

قلوبهم والله عليم حكيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم

الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو

المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه

صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليعلموا

أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم

0: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ علي بن عبد الرحمن الحذيفي. إذاعة القرآن الكريم من عمان. مستمعين الكرام، بالتعاون مع قناة أدعو التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، نبث على حضراتكم برنامج ورتل القرآن ترتيلا من إعداد وتقديم الشيخ توفيق ضمرة.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام في برنامجكم ورتل القرآن ترتيلا، والذي يبث على إذاعة القرآن الكريم وعلى قناة أدعو عبر الفيسبوك واليوتيوب. بداية نرحب بزميلي فضيلة الشيخ عبد الله أبو غزالة. مرحبا بكم شيخ عبد الله. في هذا اليوم مستمعينا الكرام، في هذا اليوم المبارك، نستكمل شرح منظومة المقدمة الجزرية، وقد أخذنا بعضا من أبيات المقطوع الموصول. شيخ عبد الله، ابدأ لنا في الباب حتى نستكمل ونربط السابق باللاحق.
2: باب المقطوع والموصول. واعرف لي مقطوع وموصول واتاه في المصحاف الإمامي فيما قد آتا، فاقطع بي عشر كلمات ألا مع من جاء ولا إله إلا، وتعبد ياسين ثاني هودا لا يشركنا تشرك يدخولا تعلو علا، ألا يقول لا أقول إما بالرعد والمفتوح صل وعما، نوه اقطاع مما بروم والنساء خلف المنافقين أمن أساسا، فصيلات النساء وذبح حيثما وألام المفتوحة كسر إنما، لنعام والمفتوحة يدعونا معا وخلف لنفال ونحل وقعا، وكل ما سألتموه واختلف ردوا كذا قل بئس ما والوصل صف، خالفتموني واشتروا في مقطعا أوحي آفضت مشتاهت يبلو معا.
1: إذا مستمعينا الكرام، تكلمنا في الدرس الماضي عن القسم الأول من هذه الأبيات، وذكرنا مثلا ألا يقول لا أقول هذا، قلنا في القطع أن مع لا، ثم قلنا إما بالرعد نقطع كذلك إما بسورة الرعد، ثم هذا في إما، ثم قلنا والمفتوحة يعني أما موصولة صل يعني موصولة في أربع مواضع تكلمنا عنها، ثم قال الناظم وعما نه قطعوا. إذن بدأ بكلمة جديدة وهي الكلمة الرابعة عما نه قطعوا. الكلمة الرابعة هي عن مع ما، عن الجارة مع ما الموصولة، لها حالتان في القرآن الكريم، القطع والوصل، ليس فيها يعني مختلف في، قال هو الناظم بالرعد والمفتوح صل وعما نه اقطعوا. إذن اقطع عن ما اللي أجى بعدها نه، فلها حالتان، القطع في كم موضع، في موضع واحد ذكره الناظم وهو نه. إذن شيخ عبد الله، عن مع ما لها حالتان، القطع في موضع واحد، أعطينا إياه.
2: فلما عتوا عما نهوا عنه.
1: إذن اتفقت المصاحف العثمانية الخمسة على قطع عن مع ما في موضع واحد في سورة الأعراف، والحالة الثانية في باقي المواضع ستكون موصولة. أعطينا بعض المواضع.
2: سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا، الإسراء آية 43. سبحان الله عما يشركون، الحشر 23.
1: طيب شيخ عبد الله، اختبارا لو طلبت منك أن تقف على كلمة عن، اختبارا تقف على كلمة عن وتبدأ بما اختبارا، ما الفرق بين الموضع الأول والذي قرأته عمانه والموضعين الثانيات؟
2: بالنسبة للموضع الأول هو في قطع

0: يجوز أن أقف عن اضطرارا أو اختبارا،
1: نعم نقف
0: وأما
1: على،
0: عما المتصلة
1: إذا
0: فلا
1: نقف
0: يجوز.
1: عن، فلما نهو عن
0: أيوه
1: يجوز أن نقف عليها، أما المتصل موصولة
0: لا
1: رسمه
0: يجوز أن أقف إلا بعد عما،
1: سبحانه وتعالى عما.
0: عما نعم.
1: نعم. الكلمة الخامسة هو قال بالرعد والمفتوح حصل، وعن ما نهو قطعوا، نهو قطعوا مما بروم والنساء. إذن الآن يتكلم عن القطع، الكلمة الخامسة من ما، من ما، من الجارة مع ما الموصولة، ولها ثلاث حالات في القرآن الكريم. إذا ثلاث حالات ستكون القطع والوصل ومختلف فيها. الما الحالة الأولى المتفق على، المتفق على قطعها، هو الآن بدأ بالقطع لأنه قال نهو اقطعوا من ما. إذن إذا كان يتكلم عن القطع يستمر بالكلام عن القطع، ثم لما ينتقل على الوصل يستمر بالكلام على الوصل وهكذا. وعما نهو اقطعوا مما بروم والنساء. إذن الحالة الأولى المتفق بين المصاحف على قطعها، وذلك في موضعين اثنين، هو قال من ما وين؟ بروم والنساء. أعطينا إياها شيخ عبد الله.
0: هل لكم مما ملكت أيمانكم، الروم آية 28، فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، النساء آية 25.
1: نعم. إذا قال المصنف رحمه الله تعالى نهو اقطعوا مما بروم والنساء، ماذا؟ خلف المنافقين أمن أسس، أمن أسس كلمة جديدة. إذا اقطعوا مما بروم والنساء كمان وين؟ أي عرفنا المقطوع. وقال خلف المنافقين أي اختلف في سورة المنافقين، فهي مقطوعة في بعض المصاحف وموصولة في بعضها الآخر، وهو قول الله تعالى في آخر سورة المنافقين.

0: يوم الموت.
1: والقطع في هذا الموضع أشهر عليه العمل، صار عندنا المقطوع معروف، المختلف فيه معروف، الباقي موصول. أعطينا بعض الموصول.
0: ومما رزقناهم ينفقون. البقرة آية 3. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. البقرة آية 23.

0: مقابل البقرة آية 254.
1: ما الفرق اختبارا بين الوقف على مما المتفق على قطعها ومما الموصول رسما؟
0: يجوز اضطرارا أو اختبارا على المقطوع من ما النقف وأنفقوا من اضطرارا أو اختبارا. أما الثاني فلا يجوز. نقرأها ومما.
1: تمام. إذن قال المصنف خلف المنافقين أم من أسسا، بعد ما تكلم عن المنافقين انتقل على كلمة جديدة وهي الكلمة السادسة، أم من أسس أم مع من. كلمة أم مع من الاستفهامية لها حالتان في القرآن الكريم. الحالة الأولى مقطوعة باتفاق المصاحف وذلك في أربعة مواضع، أعطينا الشيخ عبد الله هذه المواضع.
0: أم من أسس بنيانه، التوبة 109. أم من يأتي آمنا يوم القيامة، فصلت آية 40. أم من يكون عليهم وكيلا، النساء آية 109. فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا.
1: طيب، إذن هو المصنف قال أم من أسس، ذكر الموضع الأول في الكلمة اللي بعدها أم من أسس، ثم قال فصلت سورة فصلت، النساء سورة النساء، وذبح سورة الصافات التي ذكر فيها وذبح أحيانا نسمي السورة باسمها أو بشيء موصول فيه. إذن هذه أربع مواضع.

0: واحد أسس، اثنين فصلت النساء، ثلاثة أربعة ذبحا، الباقي ما تبقى يكون موصول باتفاق، وذلك في باقي المصاحف. أعطينا بعضها.
1: أمن يجيب المضطر إذا دعاه، النمل الآية 62.
0: نعم.
1: أمن لا يهدي إلا أن يهدى، سورة يونس آية 35. أمن هذا الذي هو جند لكم، الملك آية 20.
0: إذن قال المصنف رحمه الله تعالى: فصلت النساء وذبح حيثما، بعد ذلك انتقل على كلمة جديدة وهي حيثما، وهذه الكلمة وردت مرتين فقط وليس في القرآن الكريم غيرها، وكلاهما هو مقطوع في سورة البقرة. إذن حيثما وردت بوجه واحد أو بحالة واحدة ومقطوعة في سورة البقرة في موضعين فقط. أعطنا إياهم شيخ عبد الله.
1: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، البقرة آية 144. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، البقرة آية 150.
0: ثم قال بعد ذلك المصنف: وألا من المفتوحة، أي الكلمة الثامنة، أن مع لم، أن مفتوحة الهمزة ساكنة النون مع لم الجازمة، وهي مقطوعة دائما في جميع المصاحف، وقد وردت في موضعين يعني مجردة، ثم في مع الزوائد في غيرهما. إذن أن مفتوحة الهمزة ساكنة النون مع لم الجازمة مقطوعة دائما، ووردت في موضعين. أعطينا شيخ عبد الله.
1: ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى، الأنعام آية 131. أيحسب أن لم يره أحد، أيحسب أن لم يره أحد، البلد آية 7.
0: لا يؤثر إذا كان عليها زادت كاف. أعطينا مثلا كأن،
1: كأن لم يغنوا فيها، الأعراف آية 92.
0: طيب الآن بعد ذلك قالوا أن لم المفتوح كسر إنما، انتقل بعد ذلك على إن مع ما، الكلمة التاسعة إن مكسورة الهمزة مشددة النون مع ما الموصولة، إن ما، ولها ثلاث حالات في القرآن الكريم، مدام ثلاث حالات إذا مقطوع باتفاق، مختلف فيها موصولة باتفاق، ولذلك لها ثلاث حالات. الحالة الأولى مقطوعة باتفاق، وذلك في موضع واحد قال كسروا إنما الأنعام، الأنعام كسروا إنما الأنعام مقطوعة في موضع واحد باتفاق في موضع الأنعام. أعطنا إياه.
1: إنما توعدون لآت،
0: إذن هنا اتفقت المصاحف على قطع إن مع ما في سورة الأنعام في هذا الموضع، مختلف فيها أيضا بين القطع والوصل في موضع واحد.
1: إنما عند الله هو خير لكم،
0: هذه في سورة النحل، والوصل أشهر. حتى لو كانت مختلف في شيخ عبد الله، إذا كان القطع أشهر نقف بالقطع، هنا الوصل أشهر نقف في نهاية الكلمة. الحالة الثالثة، مدام الحالة الأولى مقطوعة والثانية مختلف فيها، ستكون باقي المصحف موصولة باتفاق في باقي القرآن الكريم. أعطينا مواضع.
1: إنما تجزون ما كنتم تعملون، وقوله تعالى إنما توعدون لواقع.
0: ثم قال بعد ذلك والمفتوحة، احنا تكلمنا عن المكسورة، إن مكسورة الهمزة مفتوحة النون مع ما، طب والمفتوحة أن مع ما، أن مفتوحة الهمزة مشددة النون مع ما الموصولة، أيضا لها ثلاث حالات في القرآن الكريم، مقطوعة باتفاق. قال الناظم رحمه الله تعالى إنما الأنعام والمفتوحة، وين شو أجى بعدها؟

0: يدعون معه
1: يدعون معه يدع مع يعني مرتين مع يدعون أجت بعدها بعد أنما يدعون مرتين. إذن في عندنا موضعين مقطوع باتفاق في موضعين اللي بعدهم بعدها يدعون. أعطينا إياها.
0: وأنما يدعون من دونه هو الباطل. الحج آية 62. وأنما يدعون من دونه الباطل.
1: إذن شوف آية 30. نعم كسر إنما لنعامة والمفتوحة يعني أنما يدعون مع يعني مرتين أجى بعدها يدعون. ثم قال وخلف الأنفال ونحل وقعا. ترى هاي مربوطة بإنما كمان. ما دام في خلف إذا اختلفت المصاحف في سورتين هي هما الأنفال والنحل. وقع يعني وجد أو وقع أو جاء. فإنما وأنما فيهما خلاف. وين؟ في الأنفال والنحل. القريب مع القريب والبعيد مع البعيد. النحل هي لا إنما والأنفال لا أنما. إذن عندنا إنما وأنما لهذا الحالات ذكرنا إحنا إنما وذكرنا موضع النحل وقلنا الوصل الأشهر. الآن في أنما هذا وخلف الأنفال. إذا مقطوعا بموضعين يدعون مع باتفاق خلف مختلف فيها بين القطع والوصل في موضع واحد وهو الأنفال. أعطينا يا شيخ عبد الله.
0: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن
1: لله خمسه. إذن في هذا الموضع الوصل أشهر في بداية الجزء جاءت أنما مفتوحة الهمزة مشددة النون موصولة والوصل أشهر عليه العمل. باقي المواضع ستكون موصولة باتفاق. أعطينا بعض هذا الموضع.
0: فاعلموا أنما على رسول فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. المائدة آية 92.

0: واحد. الكاف أي 110.
1: نعم، الآن انتقلنا إلى كلمة جديدة وهي الكلمة 11، كل مع ما. قال الناظم رحمه الله تعالى: وكل ما سألتموه واختلف ردوا كذا قل بئس ما والوصل صف. إذن بدأ في كلمة جديدة، مدام خلفه يعني لها ثلاث حالات. إذن هذه الكلمة الجديدة وهي كل مع ما لها ثلاث حالات، متفق على قطعها في موضع واحد الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى، وقال وكل ما سألتموه. وين هذا الشيخ عبد الله؟
0: في سورة إبراهيم آية 34.
1: إذن اتفقت المصاحف على قطع لام كل مع ما في قوله تعالى:
0: وآتاكم من كل ما سألتموه.
1: ولذلك هو قال وكل ما سألتموه. واختلف بعد ذلك يتكلم عن المواضع التي اختلف فيها، هو ذكر واحدة منها. قال واختلف ردوا واختصرها يعني، فالمختلف فيها أربع مواضع. اختلفت المصاحف على قطع لام كل عن ما في أربعة مواضع، أعطينا يا شيخ عبد الله.
0: كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها.
1: في سورة النساء.
0: كلما جاء أمة رسولها.
1: في سورة المؤمنون.
0: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها.
1: سورة الملك.
0: كلما دخلت أمة لعنت أختها.
1: وهذه الكلمات الأربعة والمواضع الأربعة اختلفت المصاحف في قطعها ووصلها، والقطع أشهر في سورتي النساء والمؤمنون، والوصل أشهر وعليه العمل في الملك والأعراف. ابن الجزري ذكر شيخ عبد الله فقط الموضع الأول، فقال واختلف ردوا يعني في أردوا كلما ردوا، لكن نظم الشيخ الملا علي القاري في شرحه على المقدمة الجزرية نظم بيتا في جمع هذه المواضع الأربعة يعني في الثلاث كلمات الباقية، أعطينا إياها الشيخ عبد الله.
0: وجاء أمة وألقي دخلت في وصلها وقطعها فاختلفت.
1: يعني هذه المواضع اختلفت المصاحف في قطعها ووصلها. جاء أمة وكلما ألقي كلما دخلت، هو رد ذكر الموضع الأول ابن الجزري ثم أكمل المواضع الأربعة بثلاث مواضع ملا علي القاري في جاء أمة وألقي دخلت، وقد ذكرها كذلك الشيخ عثمان سليمان مراد رحمه الله تعالى في السلسبيل الشافي، فقال
0: وكل ما سألتموه قطعت.
1: إذن هذا الموضع المقطوع في سورة إبراهيم وكل ما سألتموه.
0: والخلف ردوا جاء ألقي دخلت.
1: والخلف في أربع مواضع، ردوا اللي ذكرها ابن الجزري، جاء وألقي ودخلت التي ذكرها ملا علي القارئ. الباقي شيخ عبد الله إذن اتفقوا على قطع واحد واختلفوا في القطع والوصل في أربعة مواضع يعني، الباقي متفق على وصله، اتفقت المصاحف على وصل الباقي ما عدا هذه الخمسة يعني، أعطينا بعضها.
0: أفكلما جاءكم رسول. البقرة آية 87. كلما نضجت جلودهم. النساء آية 56. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله.
1: احنا ذكرنا قول الناظم ردوا كذا قل بئس ما والوصل صف، يعني انتهينا من ردوا كذا قل، الآن كذا ردوا هذا يتكلم عن كل مع ما. بعد ذلك ذكر كلمة جديدة وهي بئس ما، بئس ما، وأيضا كذا قل بئس ما لها في الخلف نصيب، فستكون بئس ما لها ثلاث حالات. المتفق على قطعها والمتفق والمختلف في قطعها ووصلها والمتفق على وصلها. إذن ردوا كذا قل بئس ما. إذن الآن الكلمة الثانية عشرة هي بئس مع ما. بئس مع ما لها ثلاث حالات في القرآن الكريم، موصولة في اتفاق، قال والوصلة في صف وين، والوصلة موجود صف وين، خلفتموني واشتروا. أعطينا شيخ عبد الله بئس ما موصولة في خلفتموني واشتروا.
0: نعم، بئس ما خلفتموني من بعدي، الأعراف أي 150. بئس ما اشتروا به أنفسهم، البقرة آية 90.
1: إذن بئس مع ما لها ثلاث حالات، موصولة في جميع المصاحف، وذكرنا الموضعين موصولة فيها، يعني موصولة باتفاق والوصلة صف، وأشار إلى أن هناك موضع مختلف فيه في موضع واحد والوصل الأشهر. أعطينا يا شيخ عبد الله.
0: قل بئس ما يأمركم به إيمانكم، البقرة آية 93.
1: إذن ردوا كذا قل بئس ما، والوصل صف، الوصل موجود وين، في خلفتموني واشتروا، اتفقوا على وصلها، اختلفوا في موضع واحد في سورة البقرة، قل بئس ما يأمركم به إيمانكم، واتفقوا على قطعها في باقي المصحف. لكن هذا يعني المختلف فيه، الموضوع المختلف فيه، قيده الشيخ عثمان سليمان مراد في السبيل الشافي. أعطينا هذا التقييد.
0: وبئس مقطع إن بحرف وصلت، والخلف في قل بئس ما يأمر ثبت.
1: إذن ذكر أن

0: العظيم رحمه الله تعالى اللي هو الشيخ عثمان سليمان المراد، انه اذا وبئس ما مقطوع وين؟ اذا سبقها حرف مثل لبئس ما، وان بحرف وصلت يعني لا مثلا اللام، والخلف موجود بين القطع والوصل في قل بئس ما يأمر، قل بئس ما يأمركم، يأمر يعني يأمركم، ثبت يعني ثابت. إذن لها بئس معما لها ثلاث حالات، موصولة في موضعين فقط، مختلف فيها في موضع واحد فقط، وباقي واتفقوا على قطعها في باقي المصحف. أعطينا المقطوع شيخ عبد الله.
1: ولبئس ما شروا به أنفسهم، البقرة آية 102. لبئس ما كانوا يعملون.
0: إذن لاحظ أن الموصول بئس مع ما، بئس ما بئس ما، والمختلف في بئس ما، فقيد الناظم أنه الزياد عليه موصول بحرف هو مقطوع لبئس ما. الكلمة التالية هي الكلمة 13 في مع ما، فيما هو قال خلفتمونا واشتروا فيما اقطع، اذا انتقل بعد ما خلفتمونا واشتروا انتقل الى كلمه جديده وهي الكلمه 13 في مع ما، في الجاره مع ما الموصوله، ولها ايضا ثلاث حالات في القران الكريم. مقطوعه في موضع او متفق على قطعها في موضع واحد فقط. أعطينا الشيخ عبد الله.
1: المتفق على قطعها في موضع واحد. نعم. أتتركون فيما هاهنا آمنين.
0: إذن هي متفق على قطعها في سورة الشعراء في هذا الموضع. وأكثر كلمة اختلف فيها بين القطع والوصل هي هذه الكلمة، فاختلفوا فيها، جاءت 10 مواضع مختلف فيها بين القطع والوصل، والقطع أشهر. أعطينا هذه العشرة.
1: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما. الأنعام آية 145.
0: نعم، ولذلك هو قال فيما اقطع أوحي، يعني فيما أوحي أفضتم اشتهت يبلو مع مرتين ثاني فعلنا، يعني في الموضع الثاني في سيأتي الكلام عليها. وقعت سورة الواقع روم كلا تنزيل شعراء، هذه شعراء اللي هي الموضع المتفق على قطعها، والباقي وغيرها صلة غير هذه المواضع المذكورة متفق على وصلها. إذن مقطوعة في الشعراء ومختلف فيها في كل هذه المواضع التي ذكرناها. أنت ذكرت الموضع الأول في سورة الأنعام، أعطينا الموضع الثاني.
1: لمسكم فيما أفضتم.
0: إذن أوحي ذكرتها، أفضتم هسه اشتهت،
1: وهم فيما اشتهت أنفسهم الأنبياء،
0: يبلو مع يعني مع يعني مرتين،
1: ولكن ليبلوكم فيما آتاكم، ليبلوكم فيما آتاكم المائدة والأنعام.
0: طيب شو بعدين قال هو ثاني فعلنا.
1: نعم،
0: يعني الموضع الثاني في فعلنا التي في سورة البقرة، فيما فعلنا في أنفسهن من معروف.
1: نعم. فيما فعلنا في أنفسهن من معروف.
0: ثاني فعلنا لأنه أول فعلنا هو متفق على وصله.
1: نعم.
0: وقعت يعني سورة الواقعة.
1: وننشئكم فيما لا تعلمون.
0: روم يعني سورة الروم.
1: نعم. شركاء فيما رزقناكم.
0: كلا تنزيل يعني كلا يعني مرتين، تنزيل لأول السورة، تنزيل اللي هي سورة الزمر.
1: إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون.
0: وكان الشيخ عثمان سليمان مراد رحمه الله تعالى في السلسبيل الشافي ضبط هذه المواقع. أعطينا الشيخ عبد الله قول الشيخ عثمان سليمان مراد.

0: الشعراء وخلف تنزيل مع
1: إذن شيخ فيما وين قطعت؟ وين؟
0: في الشعراء
1: في الشعراء. خلفه يعني اختلف فيها بين القطع والوصل. وين؟
0: تنزيل
1: تنزيل. وين أي سورة بدأت في كلمة تنزيل؟
0: الزمر.
1: زمر. مع يعني مرتين. يبلو مع، يبلو مع أيضا يبلو مرتين. وأوحي وفضتم اشتهت وسورة الروم، وفعلنا ثانيا يعني الموضع
0: البقرة.
1: الثاني في فعلنا في سورة البقرة ووقعت. عيد شيخ عبد الله. وقعت يعني سورة الواقعة.
0: نعم. وفيما قطع في الشعراء وخلف تنزيل مع يبلو معا أوحي أفضت مشتهت روم فعلنا ثانيا ووقعت.
1: والباقي طبعا شيخ متفق على وصلها. أعطينا موضعين حتى نقف على هذا المكان.
0: نعم. فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف.
1: هاي في سورة البقرة. إذا سورة البقرة في آيات العدة والطلاق موضعين. الموضع الأول فيما، والموضع الثاني فيما. كلاهما فيما فعلن في أنفسهن. فيما فعلن في أنفسهن نفس السياق، بس الموضع الأول
0: مقطوع
1: بالمعروف وهو متفق على وصله، ومن معروف متفق على أو مختلف في قطعه ووصله، والقطع أشهر. إذن فيما هذا الذي يتكلم عنه هو موصول. موضع آخر في الوصل.
0: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة.
1: إذن شيخ عبد الله انتهينا من 13 كلمة في القطع والوصل. نكمل إن شاء الله في درس آخر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلدنا هذا آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: استمعتم أيها الإخوة والأخوات إلى برنامج ورتل القرآن ترتيلا، الذي بث على حضراتكم بالتعاون مع قناة أدعو التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، وقدمه الشيخ توفيق ضمرة. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان، وتستمعون إليها في العاصمة عمان على موجة FM 93.1 ميجا هيرتز، في إربد والكرك 98.7، وفي العقبة 91.5، المفرق 94.7، وفي عجلون 93.9، في إقليم البتراء 96.3. وبإمكانكم الاستماع إلينا عبر قمر نايلسات القنوات الإذاعية بتردد 11957.

أنت الإله فأنت الإله الفرد ما لي موئل سواك ما لي موئل

فأطلعا شمسين شمس سما وشمس هدى معا فجر أطل على الوجود فأطلعا شمسين شمس سما وشمس هدى معا قبس من

ما كان ميلاد الرسول المصطفى

وفى إليك بعزه مستشفعا، فلعل صدرا أن تزول همومه، وعليل قوم أن يصح وينفع.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت وإياكم الآن إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: والله عزيز حكيم.
1: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

0: verilmeyecek.
1: Ben Muhammed.

بس. طيب. لا كمان ماشي. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. ل

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.
3: أجد طقم الكنب ولا أنجده؟
4: شوفي ماجد،
3: بدي زيبرا ورولز وبرادي قماش.
4: شوفي ماجد،
3: وبدي شراشف وكفرات وكمان ورق جدران، بس المشكلة بذوقي صعب.
4: شوفي ماجد.
3: يوه ماجد ماجد ماجد، مين ماجد؟
4: ماجد يوسف للأقمشة، أحدث موديلات أقمشة الكنب والبرادي والديكور للعام 2026. 079-55-46-043. ماجد بمليون خيار.
5: أكاديمية تزكية، صرح علمي مميز. تعلن مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الوطني والدولي IG عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. كادر تعليمي وإشرافي مميز لجميع المراحل من الروضة وحتى التوجيه، صفوف بمساحات واسعة، مختبرات علمية، ملاعب متعددة وغيرها من المرافق، حصص مخصصة للقرآن الكريم وبرنامج لغرس القيم.

0: خصومات خاصة، مواصلات لجميع المناطق، وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 079-55-46-38. أفلح من زكاها.
1: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند، لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
2: لحظة، احنا بعمان، طيب من وين جاي صوت البحر؟ ها ذا مانهاتن فيش ماركت، فيش اند شيبس بقرمشة ذهبية، بلح بحر بنكهات جريئة، مشويات على اللهب، وصيادية من الآخر، طازة يوميا وعلى زوجك، مقلية بالفرن أو على الفحم. ذا مانهاتن فيش ماركت، عمان، شارع المدينة المنورة. خدمة التواصي والتوصيل من البحر إلى سفرتك مباشرة. للحجوزات والتواصي 06-55-600-66. نكهة البحر عالمية بقلب الأردن.
1: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد، نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية. وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ: فهم بتطبيق، علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن، 06-510-40-80.
3: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية: الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.

0: عابدين هوم سنتر خلدة شفا بدران المقابلين طريق عمان السلط اربد.
1: وين صافن يا زلمة؟
2: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
2: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
1: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: اسمع جاي عبالي منسف استنى اعرفت من وين اطلبه. لحمتهم بلدية لانها من مزارعهم الخاصة وبراهنك عالطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
2: فعلا اطيب منسف باكله.
1: مطاعم أصول الضيافة العربية وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية لحومنا بلدية وطاسية.

0: مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان تلاع العلي دوار الواحة 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة بجانب مدارس الجزيرة الثانوية 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
1: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام، مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب 079-671-515-4.
2: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
3: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
4: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا، الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
5: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان، برنامج الإيمان. الإيمان هو التصديق بالقلب مع الإذعان والتسليم والنطق بالشهادتين، ومن كماله القول باللسان والعمل بالأركان.

0: رائحة الطعام الجاهز دائما شهية، وأنا أتضور جوعا.
1: أحضرت لك ما طلبته مني على الهاتف، شطيرة من الدجاج المشوي، وأحضرت لنفسي واحدة مثلها.
0: شكرا لك يا أخي، أعطيت والدتنا اليوم إجازة من الطبخ بعد أن رأيتها متعبة.
1: ولكنك لم تخبريني بذلك على الهاتف، لم أحضر لها ولوالدي شيئا.
0: إنهما لا يريدان طعاما جاهزا، وقد اكتفيا بما تبقى من طعام البارحة.
1: بالهناء والشفاء. هيا يا أختي لنبدأ بالأكل. بسم الله الرحمن الرحيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. ولكن لحظة من فضلك، أين شطيرة سامر؟
1: سامر؟
0: يا الله، إنها غلطتي لأني لم أوضح لك الأمر على الهاتف.
1: لا بأس يا سمية، يمكنه أن يتدبر أمره، لا تقلقي.
0: لا لا، سأعطيه شطيرتي، لابد أنه سيكون جائعاً عند قدومه من العمل.
1: ماذا؟ تؤثرينه على نفسك وأنت جائعة؟
0: طبعاً، لا تقلق علي، سأتدبر أمري.
1: كما تشائين يا أختي.

0: الإيثار هو أكمل أنواع الجود والعطاء، وهو أن تبذل لغيرك ما تشتهيه نفسك.
1: صحيح ما تقوله يا ماجد، هو خلق رفيع لا يمتلكه إلا الخاصة من المؤمنين.
0: هل تقصد يا سامر أن الإيثار يحتاج إلى إيمان من نوع خاص؟
1: طبعا، فالإيمان قد يزيد وقد ينقص، ومن وصل إلى مرحلة الإيثار فقد زكى الإيمان في نفسه وعلى.
2: أتذكر في هذا المقام إيثار الأنصار من أهل المدينة إخوانهم المهاجرين من أهل مكة، وكيف تقاسموا معهم أموالهم وممتلكاتهم مهما كثرت ومهما قلت.
1: بالفعل، وقد اكتسبوا هذا الخلق الكريم من إيمانهم العميق أن ما يبذلونه لإخوانهم في الدنيا سيعوضون أضعافه في الآخرة.
0: جميل جدا، وماذا يفعل من لم يجد في نفسه هذا المستوى من العطاء؟ كيف يمكنه أن يكتسب خلق الإيثار؟
2: سؤال رائع يا ماجد، وأظن أن أول ما يعين المسلم على اكتساب هذا الخلق هو الرغبة في مكارم الأخلاق.
1: أحسنت يا سمية، ومما يعين على ذلك بغض الشح والبخل، فمن أبغض الشح علم ألا خلاص له منه إلا بالجود والإيثار.
2: ثم الرغبة في الآخرة وثوابها، فمن عظمت في عينه الآخرة هان عليه أمر الدنيا، وعلم أن ما يعطيه في الدنيا يعطاه يوم القيامة، وهو أحوج ما يكون إليه.
1: وأخيرا توطين النفس على تحمل الشدائد والصعاب، فإن ذلك مما يعين على الإيثار، إذ قد يترتب على الإيثار قلة ذات اليد وضيق الحال أحيانا، فما لم يكن العبد موطنا نفسه على التحمل لم يطق أن يعطي مع حاجته.
0: سبحان الله، الآن عرفت معنى قول الله تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة.
1: أحسنت يا ماجد، فالخصاصة هي الفقر والعوز، فمن آثر غيره على نفسه مع فقره وعوزه فقد وصلت نفسه إلى درجة عالية من الكمال والرقي.
2: أظن أن هذه الآية الكريمة قد نزلت في أحد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: حقا؟ وهل تعرفين قصته يا سمية؟
2: أظن أنني قرأتها في كتاب.
1: حسنا، ابدأ يا سمية وسوف أساعدك في سردها.

0: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا نبي الله، إني مجتهد، أي ليس معي ما آكل. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بعض زوجاته: هل عندكم من شيء؟ فكلما بعث إلى واحدة أرسلت له قائلة: لا، والذي بعثك بالحق، ما عندنا إلا الماء.
1: فقام النبي صلى الله عليه وسلم ونادى في أصحابه: من يضيف هذا الرجل؟ فقام رجل من الأنصار وقال: أنا يا رسول الله. وأخذه وأسرع إلى زوجته وسألها: هل عندك طعام؟ فقالت: لا، إلا قوت الصبياني. فقال لها: علليهم بشيء، وإذا أرادوا العشاء أنيميهم حتى يأتي الضيف، فضع الطعام وأطفئ السراج حتى يشعر أننا نأكل فيأكل هو.
0: وجاء الضيف للأنصاري فجلس وأطفأ الأنوار ليشعروه أنهم يأكلون، وأكل الضيف حتى شبع. وجاءت صلاة الفجر وذهبوا ليصلوا، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم: لقد عجب الله تعالى من صنيعكما بضيفكما الليلة. فأنزل الله تبارك وتعالى قوله: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة.
2: سبحان الله، يطعم الضيف طعام أولاده وينام جائعا.
0: إنه الإيثار يا ماجد.
1: ومن أكثر نماذج الإيثار تأثيرا أيضا إيثار الصحابة الكرام لبعضهم في معركة اليرموك، وهو ليس إيثارا بطعام أو أموال، بل هو إيثار بالأرواح.
0: نعم صحيح.
2: وكيف ذلك يا سامر؟ أخبرني يا أخي.
1: في معركة اليرموك كان عكرمة بن أبي جهل من ضمن الجرحى، وقد وضع الجرحى جميعهم في مكان ما حتى تنتهي المعركة، وكان ابن عم عكرمة ممن يسقون الجرحى.
0: فيقول: بحثت عن عكرمة فوجدته في الجرحى يئن، يكاد يموت وبجواره 10 من المسلمين، فأخذت أجري نحوه لأسقيه. فلما تناول القربة ليشرب سمع صوت أخيه يقول: أنا عطشان. فقال: لا والله لا أشرب حتى يشرب أخي.
1: يقول: فذهبت إلى الثاني ليشرب، فسمع أخاه يقول: آه، فقال: لا والله لا أشرب. وذهبت إلى الرابع والخامس حتى وصلت إلى العاشر، فقال: لا والله لا أشرب حتى يشرب عكرمة.
0: ويتابع هذا الصحابي فيقول: فعدت إلى عكرمة فإذا به مات شهيدا. وهكذا فضل كل واحد منهم أخاه على نفسه وآثره بشربة ماء حتى ماتوا شهداء بالإيثار.
2: لا إله إلا الله، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه.
0: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الإيثار يا ماجد.
1: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو القدوة في هذا الخلق الكريم كما في غيره. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها: ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام متوالية حتى فارق الدنيا، ولو شئنا لشبعنا، ولكننا كنا نؤثر على أنفسنا.
2: صلى الله عليه وسلم، ما أعظمك من معلم يا حبيبي يا رسول الله.

0: سامر،
1: نعم.
0: لقد مضت ساعة من الوقت وأنا أفكر.
1: خيرا يا ماجد، وفيما تفكر؟
0: أفكر في النتيجة التي سنحصل عليها لو تحل كل الناس في مجتمعنا بخلق الإيثار.
1: لا بد من أن النتيجة التي توصلت إليها عظيمة جدا.
0: فعلا، وأولها حصول الألفة والمحبة بين الناس، فلن يستشعر المجتمع الطمأنينة ولا الأمان ولا الاستقرار إلا إذا اتبع خلق الإيثار.
1: جميل، وماذا أيضا؟
0: جلب البركة ونماء الخير، فالإيثار سبيل موصلة إليهما، أليس كذلك؟
1: بكل تأكيد، والسعادة يا ماجد ضالتك المنشودة، ألا تتحقق إذا عم هذا الخلق الرشيد؟
0: طبعا، وكيف لا؟ ستعم سعادة النفوس بعد أن تطمئن إلى أنها ستجد من يؤثرها على نفسه حين الحاجة.
1: تماما، ولا ننسى بعد ذلك كله خير الآخرة العميم، فالإيثار يا ماجد هو من علامات الرحمة التي توجب لصاحبها الجنة والعتق من النار.
0: صحيح، اللهم اجعلنا ممن يؤثرون على أنفسهم ويحبون لغيرهم مثل ما يحبون لأنفسهم.
1: اللهم آمين.

0: إذا كنت ممن يسهل عليهم العطاء ولا يؤلمهم البذل فأنت سخي، وإن كنت ممن يعطون الأكثر ويبقون لأنفسهم القليل فأنت جواد. أما إن كنت ممن يعطون الآخرين مع حاجتك إلى ما أعطيت فقد وصلت إلى مرتبة الإيثار، فهنيئا لك، فرتبة الإيثار من أعلى المراتب. وإنما ينشأ الإيثار عن قوة اليقين وتوكيد المحبة والصبر على المشقة مع الرغبة في الأجر والثواب. وبهذه الرتبة أخي المستمع تتحقق السعادة النفسية التي طالما تمنيتها. جرب ولا تتردد.
1: برنامج الإيمان. الإيمان هو التصديق بالقلب مع الإذعان والتسليم والنطق بالشهادتين، ومن كماله القول باللسان والعمل بالأركان.

0: بعث المحاسن والخدود الشيخ والعبد الأقل
1: الشيخ والعبد الأقل
0: بالكره منها أخرجوا وباللفائف أدرجوا ومن المواطن أزعجوا

0: الحمل
1: ويكدر فيه الحمل
0: يوم كثير الزلزلة فيه العشار معطلة والأرض فيه مبدلة والهواء

0: الجنات أهل.
1: لكم ثياب السندس والورد عند النرجس، وكل ثغر أعسس لم يخش عاد.

0: وذا الفتى تسعى وتسمع ما يقل هذا لمن طاع الإله.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننتقل بحضراتكم الآن في بث حي ومباشر إلى رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان لتقديم الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة. فإلى هناك.
2: للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. بسم الله الرحمن الرحيم.

وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبح وإدبار النجوم.

وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة

نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر

آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر

مقتدر. أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ أم يقولون نحن جميع منتصر؟ سيهزم الجمع ويولون الدبر. بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. إن المجرمين في ضلال وسعر.

كنا وإياكم إخوتي الكرام في إذاعة دينية خارجية منقولة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان. نقلنا لحضراتكم من خلالها الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: وين هالغيبة يا رجل؟
3: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا بدور على شقة.
2: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
3: بس أنا ما معي كاش.
2: يا رجل إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
3: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان. فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
2: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
4: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
5: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
6: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
7: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
8: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
9: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية. وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ، فهم بتطبيق، علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن 06-510-40-80.
10: لحظة، احنا بعمان، طيب من وين جاي صوت البحر؟ ها ذا مانهاتن فيش ماركت، فيش اند شيبس بقرمشة ذهبية، بلح بحر بنكهات جريئة، مشويات على اللهب، وصيادية من الآخر.

0: فراخ طازة يومياً وعلى زوجك، مقلية بالفرن أو على الفحم. ذا مانهاتن فيش ماركت، عمان، شارع المدينة المنورة. خدمة التواصي والتوصيل من البحر إلى سفرتك مباشرة. للحجوزات والتواصي 06-55-600-66. نكهة البحر عالمية بقلب الأردن.
1: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية. الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
2: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
3: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتأكل في مطعم الليث.
2: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسب بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
3: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
2: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
3: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
2: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
1: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
0: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة، وبراهنك على الطعم. وهسه خبرني شو رأيك؟
4: فعلا أطيب منسف باكله.
0: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية. لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاعل علي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة. في

0: عابدين هوم سنتر خلدة شفا بدران المقابلين طريق عمان السلط اربد.
1: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان. نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام. مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
2: مستمعين الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.
3: إذاعة القرآن الكريم من عمان تقدم
4: غيب وذو اللطائف لا يغيب
3: نوافذ دينية.
4: أغيب وذو اللطائف لا يغيب.
3: إعداد وتقديم هناء المجالي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا حياكم الله، أهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج نوافذ دينية، لنقف اليوم مع أنوار الآيات القرآنية في سورة الشعراء، وذلك بعد أن طفنا على المعاني والأهداف والمقاصد العامة للسورة. أهلا بكم.
1: قلبي نور الحنايا والضلوع لله أعلى.
0: مستمعي الكرام، نقف اليوم عند سورة من سور القرآن الكريم، سورة يتكرر فيها المشهد وتتوالى فيها أسماء الأنبياء، يتغير فيها الزمان والمكان، ولكن الدعوة واحدة والحق واحد والعناد والكفر واحد. فلماذا يرى الإنسان الآيات ثم يعرض؟ لماذا يبذل الأنبياء عليهم السلام كل هذا الحب لأقوامهم وهم يردونهم؟ وكيف يبقى الداعي إلى الله ثابتا وإن قل المستجيبون؟ ولعل في قصص الأنبياء عبرا لأولي الألباب. مستمعين، هذه بعض النوافذ التي سنفتحها اليوم في رحاب سورة الشعراء، ويسعدنا أن يكون معنا ضيفا محاورا فضيلة الدكتور مصطفى أحمد الخضري، رئيس قسم الإعلام الديني في جامعة العلوم الإسلامية، أستاذ التفسير وعلوم القرآن. الأسبق. حياكم الله دكتور.
2: الأسبق.
0: الأسبق.
2: أخت حنى المجالي، شكرا لك على هذا اللقاء الطيب المبارك وعلى هذه المحاور التي فيها خدمة للمجتمع وللناس أجمعين.
0: اللهم أمين. دكتور مصطفى، في حلقات خلت تحدثت عن سورة الشعراء بشكل عام، تناولنا والضيوف الأكارم بعض من معاني ومقاصد تأملات لهذه السورة الجليلة. اليوم سنفتح النافذة على آيات سورة الشعراء، لنجد أن أولى آيات سورة الشعراء تتحدث عن نبي الرحمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نجد أن أول الآيات تتحدث عن حزن النبي لإعراض الناس عن الدعوة. سؤالي دكتور مصطفى، لما كان يحزن النبي لهذه الدرجة حتى وصفه القرآن بكلمة باخع نفسك، وقد وردت أكثر من مرة في القرآن الكريم؟ تفضل.
2: بسم الله، والحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة، وصلى الله وسلم وبارك على هذا النبي العربي الهاشمي وعلى آل بيته الطاهرين وصحابته المتقين. وبعد، نشكر إذاعة القرآن الكريم والإذاعة الأردنية على هذا البرنامج الذي هو نوافذ الدينية، الذي هو من خلاله تظهر لنا معاني الإسلام وتظهر لنا معاني وعبر قصص الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. ونشكر الأخت هنا المجالي على هذه المحاور واختيارها لهذه المعاني الجميلة التي تخص كل إنسان يبحث عن الحق. بداية، عندما بين الله سبحانه وتعالى وعندما أرسل الله عز وجل الأنبياء والمرسلين، أرسلهم من أجل هداية الخلق والناس أجمعين، وخاصة أن سيدنا محمدا عليه وآله الصلاة والسلام أرسله الله عز وجل رحمة للخلق وللعالمين، كما قال سبحانه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فكان هم الأنبياء وهم ذلك النبي العظيم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أن يهدي الناس، أن يبشر الناس، أن يبين لهم الحق، أن يظهر لهم المبادئ والقيم والإنسانية والأخلاقيات والسلوكيات إلى غير ذلك. وهذا معنى قوله عليه وآله الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. إذن كان هم النبي عليه السلام الدعوة إلى الله، نشر الخير، نشر الأعمال الصالحة، أن يكون الناس في راحة وطمأنينة وسعادة في هذه الدنيا وفي الآخرة، أن يرشدهم إلى طريق الحق وهو طريق الصراط المستقيم. إذن كان النبي عليه الصلاة والسلام يحزن لهؤلاء الذين لا يستقبلون تلك الدعوة، يحزن لهؤلاء الذين لا يستجيبون إلى هذه المعاني والمبادئ والقيم التي جاء بها الأنبياء والمرسلون عليه الصلاة والسلام والنبي عليه السلام. والنبي ما جاء إلا من أجل أن يؤكد ما جاء به الأنبياء والمرسلون، ولذلك هنا بيان على أن المسلم وعلى أن الداعية عليه أن يدرك وأن يعلم أنه يدعو إلى الله عز وجل من أجل أن ينقذ الناس، لا يدعو إلى جماعته ولا إلى حزبه ولا إلى شيء، وإنما همه أن ينشر الخير في الناس أجمعين.
0: نعم، إذن حسب ما ذكر دكتور مصطفى هنالك إذن فرق بين الشفقة على الناس وبين الانهزام بسبب رفضهم. كثير من الدعاة لا يصمدون أمام المعارضين، كيف تقرأ ذلك من الواقع؟
2: يعني معنى جميل أن كل داعية على وجه هذه الأرض يدعو إلى الإصلاح لابد أن يجابه وأن يواجه بأمور سلبية. هناك أناس لا يحبون الإصلاح، هذه طبيعة الإنسان. هناك أناس لا يحبون الخير، هناك أناس انفطروا على أن يستغلوا الجاه والسلطان والمناصب والأمور الاقتصادية والأمور الاجتماعية إلى غير ذلك. فالداعية عندما يكون يدعو إلى الله يأمر الناس أن يتجردوا من هذه الأمور الشخصية والذاتية والمنفعية الدنيوية. الداعية صاحب الدعوة إلى الله عز وجل وصاحب الإصلاح في المجتمع أيا كان، إن كان نبيا مرسلا أو إن كان داعية مسلما إلى غير ذلك، يدعو إلى الله عز وجل على بصيرة، يدعو إلى الله عز وجل من أجل أن يخلص الناس من الفساد والإفساد ومن الضلال ومن الكفر ومن المعاصي ومن السيئات ومن الآثام ومن ومن النزوات ومن الشهوات إلى غير ذلك. لذلك أصحاب النزوات وأصحاب الفساد وأصحاب المعاصي هذا لا يعجبهم، فيقولون لهذا النبي أو لهذا المصلح: لماذا أنت أتيتنا؟ من أجل أن تطهرنا؟ لا نريد أن نتطهر، لا نريد أن نرتقي بأرواحنا، لا نريد أن نسمو بأفكارنا، لا نريد أن نكون مصلحين، نريد أن نكون مفسدين. وهنا أختنا يعني معنى دقيق جدا، يعني نقول لأنفسنا وللناس أن هذه المعركة ما بين الحق والباطل من أيام سيدنا آدم عليه السلام إلى قيام يوم الساعة. ولذلك نحن نقول للناس: عليك أن تنشر الخير، ولا يضيرك من عاندك، لا يضيرك من جابهك، لا يضيرك من واجهك. أنت تحمل مبدأ، تحمل عقيدة، تحمل أمر خير. ولذلك كل إنسان، نقول للمستمعين، كل واحد بيعرف بنفسه في خير يريد أن يقدمه إلى الناس لا يهمه الآخرين، يعني هو يعتبر الخير. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لا ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. إذن الموضوع أنت صاحب الدعوة، عليك أن تنشر دعوتك ومبادئك وقيمك بالطريقة التي تراها ضمن قواعد الحق، ولا يضيرك أصحاب الظلمة وأصحاب الضلال وأصحاب الفساد، وكم هم موجودون على وجه هذه الأرض. ولذلك نجد أن كثيرا من الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام عندما جاءوا بدعوتهم ماذا فعل بهم قومهم؟ قالوا إنهم كاذبون، إنهم النبي عليه السلام وهو أعظم الخلق ماذا اتهموه؟ بالسحر والشعوذة والكذب وأنه مجنون،
0: وبالشعر
2: وبالشعر وأنه مجنون. فإذا أنت أيها المسلم صاحب الإصلاح، إذا كان عندك منهج في الإصلاح عليك أن تنشره ولا تخشى في الله لومة لائم.
0: إذا هنالك سؤال دكتور لربما يجول في خاطر الأغلبية من الناس. لماذا لم يجعل الله الناس كلهم مؤمنين؟ ما قيمة الاختيار في الإيمان؟ تفضل.
2: لذلك الله عز وجل عندما خلق هذا الخلق، الله عز وجل خلق الكافر والمسلم والمؤمن والمفسد والمصلح، والله عز وجل خلقنا في هذا الكون من أجل أن يبتلينا بأعمالنا، هل نمشي على الصراط المستقيم أم هل نمشي على الشر. وهذا معنى قوله تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إذن الابتلاء، أنت أيها الإنسان بغض النظر من أنت، أنت موجود في هذه الدنيا في حالة ابتلاء، إما أن تسير على الحق وعلى الخير وعلى البر وعلى الإحسان وعلى فعل الخيرات وعلى حب الخلق لك، وأن تساعد الفقراء والمساكين والمستضعفين والمظلومين، وأن تنشر الهداية الربانية، وإما أن تمشي على الضلال، تمشي على المعاصي والسيئات والآثام، تمشي على إيذاء الناس وضرر العباد إلى غير ذلك. وهذا معنى قوله سبحانه وتعالى: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وهذا معنى قوله تعالى وهديناه النجدين. فأنت أيها الإنسان إذا كنت رجلا صادقا صاحب عزيمة وقوة وإرادة فما عليك إلا أن تتجه إلى الحق. الحق

0: يريد رجالا، الحق يريد قوة، الحق يريد عزيمة، الحق يريد تضحية. فأنت الداعي عندما تحمل دعوتك التي هي من الله سبحانه وتعالى وتنشرها إلى الخير أو إلى الناس بالخير، عليك أن تكون عندك صفات ومواصفات وسمات عالية من الرجولة والشجاعة والكرم والعطاء والتضحية بالمال والنفس والوقت.
1: لا.
0: لذلك نجد كثير أو بعض الناس من الدعاء لا يتحمل، ينسحب من دعوته عندما تصبح عنده مصيبة أو مشكلة أو من يعانده
1: أو يواجه بالإعراض،
0: يترك
1: نعم.
0: الدين والإسلام ويقول أنا لا أريد هذا، أنا أعمل في الدنيا أحسن إلي من أن أروح أعمل في الأمور الدعوية. الدعوة ليست، ليس كل إنسان يستطيع أن يحمل الدعوة، يعني حمل الدعوة لها ثقل ولها تكاليف باهظة على المسلم أن يتحمل ذلك وأن ينشر الخير مهما واجهته من الصعوبات، وهو ليس بأفضل من سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وآله وسلم الذين واجهوه كفار قريش وصناديد قريش وأهل الطائف، حتى وصل صلى الله عليه وآله وسلم إلى مرتبة من الضعف ومرتبة من الحزن، حتى أصبح يشكو ربه بكلمات لا يقولها إلا نبي في الطائف عندما قال: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، إلهي إلى من تكلني؟ إلى عدو يتجهمني أم إلى قريب ملكته أمري؟ إن لم يك بك علي غضب فلا أبالي، ولكن رحمتك هي أوسع لي من ذلك، فلك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
1: لا.
0: إذا كان هذا النبي العظيم عليه وآله الصلاة والسلام يقول هذه الكلمات، فمن نحن؟ ماذا قدمنا لديننا؟ كل واحد بيسأل نفسه في مجتمعاتنا العربية والإسلامية، ماذا قدم لدينه؟ ماذا قدم لإسلامه؟ ماذا قدم لمجتمعه؟ ماذا فعل من الخيرات؟ ماذا قدم للأمة من فعل، من علم، من تطور، من حضارة، إلى أمور كثيرة. كل إنسان عليه مسؤولية أمام الله، أنت داعية أمام الله، كل إنسان داعي، كل إنسان مسلم داعية أمام الله، يجب عليه أن يتحمل هذه الدعوة وأن ينشرها، لا أن يقول والله الدعوة بس لرجال الدين أو للمشايخ أو لفلان أو لعلان وأنا ما إلي علاقة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ بلغوا عني ولو آية.
1: جميل، نعم.
0: ما حكى والله بس الشيوخ اللي بلغوا عنه أو بعض الناس يبلغوا عنه، كل إنسان يعلم آية أو حديث ويفهم معناها عليه أن يبلغ دعوة الله.
1: ولو حتى في تعاملاتنا وتصرفاتنا هي عبارة عن آية
0: أيضا، نعم. هي التصرفات والأخلاقيات هي نوع من أنواع الدعوة،
1: نعم.
0: وكذلك يجب، لو أن المسلمين اليوم حملوا هم الدعوة إلى الله لرأينا أن المجتمعات الإسلامية تغيرت وتطورت وتحسنت، ولكن عندما أصبحت الدعوة مخصوصة لأناس معينين ومحصورة إليهم، أصبحت هذا الانفصام في المجتمع الذي نعيشه، إنسان متدين وإنسان غير متدين، إنسان مع الدين وإنسان ضد الدين. وهذا ليس الأمر كذلك، وإنما نحن جميعا خلق الله، ونحن جميعا نحب أن ندعو إلى الله عز وجل بالخير والإحسان.
1: نعم، إذن هذه ما من بعض مقاصد سورة الشعراء، وهي تحثنا على أن نأخذ العبرة من قصص الأنبياء لتكون لنا هي الممهد لنا وهي الأنوار لنا في طريقنا، ونحن ما زلنا بحاجة إلى أن ندعو، نحن امتداد لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، هو دعا الأمم التي كانت في زمنه، ولكن نحن امتداده، لأن هنالك ما زالت الأمة أمة الدعوة، وأمة الدعوة ما زالت موجودة، هنالك أمة الإجابة، هنالك أمة الدعوة التي ما زالت بحاجة إلى أن نبذل الجهد لبيان معاني هذه الدعوة. ولكن هنالك سؤال دكتور مصطفى، هل نجاح الداعية يكون بعدد المستجيبين أم بقيمة أو بكيفية أداء الرسالة؟ إذا أسقطنا هذا على الواقع،
0: يعني من نظر إلى قصص الأنبياء والمرسلين عليهم وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة وأتم التسليم، خاصة فيما نقرأه في سورة الشعراء، وسورة الشعراء قد جاءت بقصص الأنبياء والمرسلين بشكل مجمل ومختصر، منهم سيدنا إبراهيم وسيدنا لوط وسيدنا هود عليه السلام وغير ذلك من الأنبياء، بيّنت خاصة في قصة سيدنا نوح أن الدعوة إلى الله عز وجل، وأن الله عندما أمر الأنبياء بالدعوة خاصة مع سيدنا نوح آمن معه قليل من الناس، لم يؤمن معه الكثير. فإسلامنا وديننا وربنا جل جلاله لا يريد منا الكمية فقط، وإنما يريد النوعية من هؤلاء المؤمنين. أنت
1: نعم.
0: صاحب الدعوة، عليك أن تبلغ دعوتك وأن تنشر ما عندك من الحق ولو إلى فئة من الناس. لذلك الله عز وجل قال لنبيه عليه الصلاة والسلام: لست عليهم بمسيطر. وقوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إذن عليك أن تبلغ أيها الداعية رسالة ربك. الآن أسلم معك، آمن معك 10,000,000,000، هذا لا يهمنا. الذي يهم أنك تحمل الدعوة وتنشرها بين الناس، والله هو الذي يعينك، والله هو الذي يشرح صدور الناس لك، والله هو الذي ينظر إلى نيتك، وهل أنت تدعو من أجل الله ولا من أجل أن تكون، أن يقول لك: والله أنت صاحب، أنت داعية إسلامي مشهور على الإعلام، أو مشهور على فلان، أو على الجماعة الفلانية. الشهرة في الدين ليست من ديننا، وإنما يجب عليك أيها الداعي أن تخلص في دعوتك إلى الله وأن تنشر هذا الحق. لذلك أنتم كما تعلمون نرى بعض الناس الذي همه فقط أن يسمى نفسه بالداعية، أو أن يسمي نفسه أنه يريد أن ينشر مذهبا معينا أو فكرا خاصا به، والدين ليس كذلك. الدين هو لله عز وجل، وأنت مأمور كمسلم من خلال قصص الأنبياء والمرسلين أن تنشر هذه الدعوة. آمن من آمن وكفر من كفر، لا يهمك العدد، ولا يهمك سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام يعني نادى في قومه 1,000 عام إلا 50 سنة، دعا قومه وآمن معه قليل، ولكن ماذا كان هدفه؟ كان هدفه أن ينجي الناس من الشر ومن الضلال. أنت أيها المسلم عليك في هذه الأوقات، خاصة في هذه المجتمعات التي نعيشها من المعاصي والسيئات والآثام والفساد، أن تنشر دعوة الله عز وجل من غير أن تظهر نفسك أنك تريد أن تظهر نفسك أنك أعلم الخلق، أو أنك أفضل الخلق، أو أنك صاحب دعوة معينة. هذا ليس من ديننا في ذلك.
1: نعم، وهنالك كلام جميل لابن عاشور دكتور مصطفى حول هذه الآيات، ونحن ما زلنا في بداية آيات سورة الشعراء، وأنها تسلية عظيمة للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وأن الله يبين له أن الهداية ليست بالإكراه ولا بقوة الدليل كما تفضلت، بل بتوفيق من الله واستعداد القلب لذلك. ولكن بعد ذلك ننتقل الآن بتسلسل الآيات بالحديث عن قصص الأنبياء التي وردت في سورة الشعراء، والتي بدأت بقصة سيدنا موسى عليه السلام، أخذت القسم الأكبر من هذه السورة. السؤال هنا يا دكتور، ومن خلال التمعن في هذه الآيات، أرجو أن توضح لنا بعض الأنوار لقصة سيدنا موسى عليه السلام مع فرعون، وأن تبين لنا لماذا يعجز بعض الناس عن الاعتراف بالحق، لماذا يخافون من التغيير. نرجو بيان ذلك من خلال قصة فرعون وربطه بالواقع، تفضل.
0: بارك الله فيك على هذا أيضا المحور الذي له ارتباط بما قلناه آنفا. قصة سيدنا موسى عليه السلام تدخل مع فرعون، تدخل في 3 معاني. المعنى الأول، وهو كما ذكرت، أن الإنسان الداعية عليه أن ينشر الحق وأن ينشر المبادئ والقيم التي أمره الله عز وجل بها. ومن خلال قصة سيدنا موسى عليه السلام يظهر لنا كيف أن الله عز وجل يكون مع الداعية. اذهب بآياتنا، الله عز وجل يقول لسيدنا موسى عليه السلام، الله عز وجل يقول لموسى عليه السلام: اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. فأراه الآية الكبرى، فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى، إلى آخر الآيات. هذا المعنى الأول، أن المسلم وأن المؤمن عليه أن يدعو إلى الله عز وجل بغض النظر من هو أمامه، هل يستجيب إلى دعوته أم لا يستجيب. أولا، فقول له قولا لينا. يجب وجوبا على الداعية أن يكون لين القول، أن يكون صاحب حكمة، أن يقول الحق بطريقة أدبية: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فرعون هو من أطغى خلق الله عز وجل، وهو من أكثرهم تجبرا وطغيانا وكفرا، بل ادعى الألوهية، وليس بعد الكفر، ليس بعد هذا الكفر كفر آخر. قال أنا ربكم الأعلى. مع هذا ماذا قال الله عز وجل لموسى عليه السلام؟ اذهب إلى فرعون فقول

0: له قولا لينا
1: لينا. نعم
0: ليلا طيبا. لأن شو الهدف من الدعوة؟ الهدف من هذه الدعوة أن تستقطب الناس الكفار أو الضالين أو المفسدين، أن تدخلهم في الرحمة الإلهية، أن تدخلهم إلى الطاعة الربانية، أن تدخلهم في المبادئ والقيم. ليس هدفك فقط أن تكفره وأن تؤذيه وأن تسبه وأن تشتمه، هذه ليست من أخلاقيات الداعية أبدا. وعندنا الآن في مجتمعاتنا، بعض المجتمعات الإسلامية، نرى التعنيف والغلظة والشدة على أصحاب المعاصي والسيئات، وليس هذا من ديننا. الهدف أنت أيها الداعية، إذا كان الله عز وجل يقول لموسى عليه السلام قول له قولا لينا وهو فرعون الطاغية، فكيف بالإنسان المسلم العاصي؟ عليك أن ترحمه، عليك أن تدعو له بالهداية، عليك أن تكون رحيما به، عليك أن تدعوه بطريقة فيها حكمة وفيها رحمة وفيها عطف وفيها حنان، من أجل أن يستقبل هذه الدعوة. أما هؤلاء المتشددون وغير ذلك، أنت كافر وأنت مبتدع
1: نعم
0: وأنت ضال وأنت مجرم وأنت وأنت، هذا الإنسان يزداد كفرا ويزداد ضلالا أكثر مما هو عليه. لذلك عليك أيها الداعية أن تتكلم بكلام فيه حكمة وفيه لطف مع أصحاب المعاصي حتى ولو كانوا كافرين. المسألة الأخرى اللي ممكن بدي أحكيها، بعض الناس مشان أو بعض الدعاة أو بعض المسلمين كذا، يعني بدي أحكي بلغة عامية مشان الناس يعني يفهموا علينا،
1: نعم
0: إنه بيجي إنسان مثلا مسؤول بكون عنده بعض المعاصي أو كذا، بيجي هذا الداعية يعنف عليه، ممكن يسبه، ممكن يشتمه، ممكن يتكلم على عرضه، بحجة إنه والله قوله أفضل جهادا كلمة حق عند سلطان جائر، يفسرها بهذه الطريقة. كلمة حق بالأدب وبالخلق، ليست كلمة حق أن تجرحه وأن تسفهه
1: نعم
0: وأن تطعن به وأن تكفره وتقول والله كلمة حق، من شان تشهر نفسك أمام الخلق إنه والله أنا حكيت أمام فلان حق، وأين هيني ما بخاف من أحد من الخلق، وهيني حكيت وما حدا رد علي، وأنا هيك أعتبر من المجاهدين. في عندهم بعض الدعاة عندهم خلط في هذا المفهوم. بالعكس، إذا كنت مؤدبا وخلوقا وصاحب علم وفكر، الكافر يستمع إليك، وإذا كنت غير ذلك فإن المسلم القريب منك بل ابنك يبتعد عنك. وهذا معنى قوله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: فبما رحمة من
1: من الله
0: الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا
1: لانفضوا
0: من
1: من
0: حولك.
1: حولك.
0: يعني احنا عندنا مشاكل في موضوع الفكر والدعوة، مشاكل كثيرة، على الداعية أن يصوبها، وعلى المستمعين الذين يريدون أن يبحثوا عن الحق أن يستقبلوا هذه الدعوة.
1: نعم، ومن خلال سورة الشعراء وقصة سيدنا موسى عليه السلام مع فرعون، دكتور مصطفى، كيف يتحول المنصب أو المال إلى حجاب بين الإنسان وبين الحقيقة؟
0: يعني بالنسبة للمنصب وللمال، قال العلماء والإمام الغزالي والإمام الرازي وغيرهم من المفسرين، وخاصة كلام الإمام الغزالي في ذلك له كلام جميل، أن المال والجاه والسلطان يكون حجابا عظيما أمامه، بينه وبين الله، بينه وبين الخلق. وهذا ما نجده الآن في مجتمعاتنا،
1: نعم
0: أن الذي يكون كما قال الله عز وجل يحسب أن ماله أخلده.
1: أخلده، نعم
0: إذا صاحب المال وصاحب الجاه، إما أن يكون هذا الجاه والسلطان والمال حجة لك يوم القيامة، أو يكون حجة عليك يوم القيامة. نرى بعض الناس الذي عندهم إمكانيات يرى نفسه على الآخرين، يرى أنه أفضل من الخلق، يرى أنه أفضل حتى من الصلحاء في الأرض، بحجة أن الله أعطاه هذا المال وهذا الجاه، ولم يعلم ذلك الإنسان المسكين أن هذا الجاه والمال فتنة له. وهذا معنى قوله تعالى: إن من أموالكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، وقوله تعالى: إنما أموالكم وأولادكم
1: فتنة.
0: فتنة. فأنت يا صاحب المال ويا صاحب الجاه والسلطان، إذا لم توظف سلطانك ومالك وجاهك في خدمة الخير وخدمة المجتمع وخدمة الدين وخدمة المبادئ والقيم والطهارة النفسية والعقيدة الصافية، أنت يكون ذلك حجة عليك يوم القيامة. ويا ليت أصحاب المناصب والوظائف الراقية والعالية وأصحاب المال أن يستغلوا هذه في الدعوة. تراه فقط يريد أن يكثر ماله، إذا كان عنده مليون بده يسويهم 10 مليون، ما لا يكون عنده هدف الدعوة. هذا المليون ممكن أن تساعد فيه الفقراء المساكين، أن تعمل قناة فكرية علمية ثقافية تساعد فيها الناس، يعني ممكن أن تعمل مشاريع خيرية، مدارس، تعمل أمور مجتمعية كثيرة. فإذا أنت صاحب المال عندك قدرات أن تكون داعية إلى الله، وأنت صاحب الجاه ربما تكون عندك سلطة وقوة أن تنشر الخير بين الناس. فإذا لم توظف ذلك في هذه الأشياء يكون حجة عليك يوم القيامة. ولذلك نجد كثير من الناس الذي عندهم مال وعندهم جاه، بدل أن يوظفوه في الخير يوظفوه لمنافع شخصية لهم، وربما يكون في فساد لهم. ولذلك الله عز وجل ماذا يقول؟ ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. فنقول لهؤلاء الذين عندهم إمكانيات من الجاه والسلطان والمال، عليكم أن توظفوا ذلك في الخير وفي نشر الخير، من أجل أن يكون ذلك صدقة جارية لكم إلى يوم القيامة.
1: إذن قصة سيدنا موسى عليه السلام مع فرعون ليست قصة جهل عند فرعون، بل قصة استكبار. فرعون رأى الآيات، سمع الحجة، عرف صدق سيدنا موسى عليه السلام، ومع ذلك كفر. وهذا ينطبق على حال كثير من الأمم اليوم، فما كفران هذه الأمم إلا من باب الاستكبار. بارك الله فيكم الدكتور مصطفى. أنتقل الآن إلى قصة أخرى تتمثل فيها عبقرية السؤال قبل المواجهة، وهي قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام في سورة الشعراء. ولكن هنا عندما يكون بدء الحديث في السورة عن سيدنا موسى، ثم يتبعها سيدنا إبراهيم، وبعد ذلك يأتي قصة سيدنا نوح ولوط وباقي الرسل، إذن هنا نرى التقديم والتأخير في ذكر قصص الأنبياء، مع أن الترتيب لم يكن كذلك في الترتيب الزمني. ما دلالة ذلك يا دكتور في القرآن الكريم؟
0: بارك الله فيك أختنا. هذا الموضوع فيما يتعلق ما يسمى بعلم المناسبات، أو فيما يتعلق في القرآن الكريم ما يسمى بالتقديم والتأخير. والتقديم والتأخير وعلم المناسبات كتب فيها العلماء مجلدات ربما تتجاوز 100 مجلد. إذن مسألة كبيرة جدا في التفسير وعلوم القرآن، خاصة أنا درست هذه المادة أكثر من 15 سنة، ولا أريد الإطالة في ذلك، ولكن أريد أن أضع نقاط هامة جدا للمستمعين، كيف أن التقديم والتأخير في القرآن الكريم فيه إعجاز بلاغي، وفيه معاني ودروس وحكم كثيرة، خاصة فيما يتعلق بقصص الأنبياء والمرسلين عليهم وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة وأتم التسليم. لماذا الله عز وجل مثلا قدم موسى على إبراهيم عليهما السلام؟ لماذا قدم الله عز وجل لوط على سيدنا محمد عليه السلام؟ والأصل الترتيب الزمني، ولكن القرآن الكريم لم يكن يراعي الترتيب الزمني. لماذا؟ لأهداف كثيرة وحكمة وحكم عديدة قد نعلمها وقد لا نعلمها. من معاني وحكم التقديم والتأخير في قصص الأنبياء أن الله عز وجل من هذه الحكم يريد أن يسلي نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، ويقول له: يا رسول الله، إنك مهما عشت في ضيق من الدعوة، فإن الأنبياء السابقين الذين هم آباؤك من الأنبياء تحملوا ما تحملوا من مشاق ومتاعب ومصاعب الدعوة الإسلامية التي هي لله عز وجل، فما عليك إلا أن تصبر وأن تتحمل. وهذا معنى قوله تعالى: فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. الأمر الآخر، الله عز وجل في السياق يعني كتب في موضوع التقديم والتأخير، سأذكر بعض الأسماء للعلماء يعني حيث يعني هذه المادة مهمة جدا. لماذا الله عز وجل يقدم موسى على عيسى؟ لماذا يقدم سيدنا لوط وإبراهيم على سيدنا محمد؟ هذا التقديم في القرآن الكريم كتب في هذه العلماء كتابات كثيرة، منهم جلال الدين برهان الدين البقاعي في كتابه اسمه نظم الدرر، ومنهم الإمام السيوطي، ومنهم البرهان في علوم القرآن للزركشي. من هؤلاء من المتقدمين، ومن المتأخرين الأستاذ الدكتور بروفيسور فضل حسن عباس في قصص الأنبياء له، وصلاح الخالدي وسيد قطب رحمهم الله تعالى وغيرهم، وأيضا الدكتور مصطفى صادق الرافعي في كتابه الإعجاز والبلاغة النبوية وقصص الأنبياء. قالوا التقديم والتأخير أولا فيه معنى النقاط، معنى التسلية، فيه معنى التخفيف على النبي عليه الصلاة والسلام، فيه معنى الحكمة على أن الإنسان عليه أن يأخذ بوسائل الدعوة بالطريقة التي أخذ بها الأنبياء والمرسلون سابقا عليه الصلاة والسلام، فيها أن الدعوة قد يؤمن معك قليل من الناس وهذا لا يهم، المهم أن تبلغ الدعوة. فيها معنى أيضا الإخلاص، الصدق، التحمل، التحمل الإيذاء الجسدي والمعنوي والعقدي إلى غير ذلك، وربما يصيب ذلك الداعية في ولده أو

0: آراء. ما يلفت النظر دكتور مصطفى في هذا هو حوار سيدنا إبراهيم، إذ لم يبدأ بالاتهام بل بدأ بالسؤال. سؤالي هنا دكتور مصطفى، لماذا كان السؤال هو أداة الأنبياء في هداية العقول، وما الفرق بين الحوار والجدال؟ نريد أن نسقط هذا الكلام وربطه بالواقع ونكمل ما هذه المحاور في الحلقة القادمة، تفضل.
1: معنى أيضا رائع جدا في القرآن الكريم، يعني كان اليوم عندنا درس بعد صلاة الفجر فيما يتعلق في ذلك.
0: نعم،
1: القرآن الكريم من استقرأه ومن نظر فيه ومن تدبر آياته وسوره يجد أن الأدلة الساطعة والبراهين القاطعة تتعلق بالإنسان، وأن القرآن الكريم دائما يخاطب العقل البشرية السوية الذي من خلاله يهتدي الإنسان إلى طريق الحق والصواب والرشد. ولذلك دائما القرآن الكريم يقول أفلا تعقلون، أفلا تبصرون، أفلا تتذكرون. هذه مسألة أولى. إذن القرآن من أراد أن يتعلم المنطقة وأن يتعلم الأدلة وأن يتعلم الطريق السوي عليه أن يبحث في أدلة القرآن الكريم. من أدلة القرآن الكريم أنه يستخدم أسلوب السؤال،
0: نعم،
1: كما استخدمه سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، مثل قوله تعالى أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون، بعدين بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. إذن هذا أكبر، عندما قال أفلت،
0: نعم،
1: قال إني لا أحب الآفلين، عن الشمس، هذا أكبر إلى آخره. إذن هذا وأسلوب الاستفهام والأسئلة التي بمعنى ما تسمى في البلاغة بالاستفهام الإنكاري أو الاستنكاري أو الاستفهام التوبيخي،
0: نعم،
1: هذه الأسئلة من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام تريد أن تؤكد على أن الكافرين وقعوا في أخطاء عقدية وعقلية وفكرية واجتماعية. أنت تريد أن تشخص لهم أنهم وقعوا في أخطاء كبيرة، كيف؟ عن طريق السؤال. السؤال يجعل الإنسان يجعله يعيش في تربية جديدة تستقطب عقله، توقظ عقله ومشاعره النائمة الغافلة، تقول هل فعلت هكذا؟ لماذا تفعل هكذا؟ سيدنا إبراهيم عليه السلام قالوا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. أنتم تقولون أن هذه الأصنام التي تعبدونها هي إله وعندها قدرة وإرادة، أنا قد كسرتها وحطمتها وهذا كبيرهم وهو الصنم، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. يعني السؤال، ولذلك الداعية دائما عليه أن يجمل معنى المعنى الذي يريده بسؤال أفضل من أن يشرح بمجلدات. لماذا؟ لأنك توقظ عقل وأحاسيس من ذلك الإنسان الضائع الجاهل المتخبط الكافر، فيقول فعلا أنا كيف أفعل هكذا، فأنت يعني توقظ مشاعره وعقله بذلك.
0: نعم، ولكن يا دكتور حالنا اليوم هنالك من يحاول أن يفرض رأيه، هنالك من يحاول أن يجدد في هذا الدين بفكر جديد وفكر ليس جماعي وإنما بفكر فردي
1: متفكر.
0: وأنه هذا رأيي، وينسف آراء العلماء وآراء المدارس القديمة التي كانت ويطلق عليها اسم الموروث الديني، وكأن هذا الموروث لا يهم.
1: نعم.
0: إذن هو يأتي بفكر جديد وبنظريات جديدة يتبناها وحده، ما نعم. تعليقكم على ذلك؟
1: يعني هناك بعض الدعاة أو من يسمون أنفسهم بالدعاة أو بعض المصلحين أو يسمون أنفسهم بالمصلحين يريدون أن يبطلوا كل المواريث الإسلامية القديمة من مذاهب كالمذاهب الأربعة، أبو حنيفة ومالك والشافعي والإمام أحمد وغيرهم، ويريد هو أن يتصدر للمشهد الإسلامي الإعلامي وكأنه شيخ الإسلام، وهو لا يعرف حروف الجر كما قال العلماء، ولا يعرف أبجديات الإسلام، لا أصول فقه بيعرف، ولا ناسخ منسوخ، ولا محكم ولا متشابه، ولا حديث ضعيف ولا صحيح، ولا يعرف من اللغة لا ببلاغتها ولا فصاحتها ولا صرفها ولا نحوها إلى غير ذلك، ويريد أن يجتهد وأن يصبح أفضل من المجتهدين من أجل أن يرى نفسه. ما فعل ذلك إلا من أجل أن يشهر وأن يرى نفسه فوق العلماء. وهذا نحذر منه المستمعين كل إنسان يدعو إلى دعوة خاصة له علينا أن نتحقق منه، وإذا لم يأتي بأدلة واضحة من موروث إسلامي كالمذاهب الأربعة علينا أن نقف عنده. الأمر الآخر الذي ذكرتيه أخت نهى، آسف أخت هنا المجالي، موضوع الحوار.

0: حوار والجدال.
1: نعم
0: كثير من الناس وخاصة في مجتمعاتنا، إذا بتشوف في مجالس العزاء ولا في الأفراح أو في الاجتماعات، عنده فكرة معينة أو جزئية، فكرة دينية أو فكرة فقهية أو اجتماعية إلى غير ذلك، نراه أنه يؤصل لذلك ويريد أن يجادل عليها، وربما تصبح هناك مشكلة اجتماعية وفكرية من أجل جزئية بسيطة. فالجدل مصيبة في مجتمعاتنا. أنت في فرق بين الجدل، الجدل والحوار. الحوار يخلص إلى بناء، إلى هدف، إلى تطور، إلى حضارة. الحوار أنا أرى من هو الأفضل، قولك ولا قولي، وبناء على ذلك أنا أثبت. أما الجدل، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام في معنى الحديث ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟
1: عليه
0: من
1: الصلاة
0: ترك
1: والسلام.
0: الجدال وهو محق بنى الله له قصرا في الجنة. فنحن ننوه يا الأخوة المستمعين، موضوع الجدل والمعاندة والمناكفة من أجل كلمة، من أجل موقف. والله أنا على حق، أنا بفهم أكثر منك، أنت بتفهم أكثر مني، أنا دليلي أقوى، أنا أفضل منك، أنا أعلى منك، أنا أشطر منك، أنا أذكى منك. علينا أن نخلص وأن نتخلص من هذه الأمور التي هي أمراض نفسية.
1: نعم بارك الله فيكم. إذن ربطنا ذلك بالواقع دكتور مصطفى، وكثير من الناس لا يعبدون الصنم أو الحجر في وقتنا، لكنهم يعبدون صورة عن أنفسهم أو مكانة اجتماعية أو شهوة تتحكم بقراراتهم. ابن عاشور له لفتة جميلة هنا: سيدنا إبراهيم لم يهدم الأصنام أولا، بل هدم القناعة التي تحمي الأصنام. بالحديث عن سيدنا إبراهيم نأتي لختام حلقة اليوم، على أن نكمل باقي محاور سورة الشعراء في حلقة قادمة. بارك الله فيكم الدكتور مصطفى أحمد الخضري، أستاذ التفسير وعلوم القرآن، على ما أفدتم وأجملتم. شكرا جزيلا لكم.
0: أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم.
1: مستمعينا انتهى بنا اللقاء، نشكر لكم حسن المتابعة، الشكر موصول للزميل حسن حماد، ولكم مني هنا المجالي أطيب التحيات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: غيب وذل طائف لا يغيب،
3: نوافذ دينية.
2: أغيب وذل طائف لا يغيب.
3: إعداد وتقديم هناء المجالي.
2: ومن

إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت وإياكم الآن إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد.

0: والله عزيز حكيم.
1: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

Non so di cosa.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

يا رب، لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك اللهم وبحمدك عدد خلقك وزنة عرشك ومداد كلماتك يا أرحم الراحمين. لك الحمد يا ذا الجود والعفو والعلا، تباركت تعطي من تشاء وتمنع. إلهي، لئن أعطيت نفسي سؤلها فها أنا في روض الندامة أرتع. إلهي، لئن أحببتني أو تركتني فمن ذا الذي أرجو ومن أتشفع؟ إلهي، فآنسني بتلقين حجتي إذا كان لي في القبر مثوى ومضجع.

لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وعلى عهدك ووعدك ما استطعت. أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي، فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا أرحم الراحمين. ضيعت عمري في لهو وفي لعب، وفي فتور وفي عجز وفي كسلي، فإن لي فيك ظنا لم يزل حسنا، فعافني من أذى الأسقام والعلل. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا واغفر لنا وارحمنا يا أرحم الراحمين.

موئل

فأطلعا شمسين شمس سما وشمس هدى معا فجر أطل على الوجود فأطلعا شمسين شمس سما وشمس هدى معا قبس من

ما كان ميلاد الرسول المصطفى إلا الربيع نضارة وتضوعا.

وفى إليك بعزه مستشفعا فلعل صدرا

ما لي موئل

0: فأطلعا شمسين شمس سما وشمس هدى معا فجر أطل على الوجود فأطلعا شمسين شمس سما وشمس هدى معا.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننتقل بحضراتكم الآن في بث حي ومباشر إلى رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان لتقديم الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة، فإلى هناك.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن

من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله.

كنا وإياكم إخوتي الكرام في إذاعة دينية خارجية منقولة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان. نقلنا لحضراتكم من خلالها الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك.

0: بشكل معظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. الآن مستمعين الكرام، ننصت وإياكم إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمود علي البنا.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
3: ألف لام

0: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: آله وصحبه وسلم.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: ما نستمع الآن أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد كما هو أهله، يا من لك الحمد حمدا أنت أهله، افعل اللهم بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله. اللهم آمنا بفضلك ورحمتك. اللهم تجل علينا باسمك الرحمن الرحيم الحليم العليم، وادفع البلاء عنا وعن بلاد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سائر إخوان الأنبياء والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
0: إذاعة القرآن الكريم من عمان، استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: من قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته كل شيء. أخرجه أبو داود.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
3: اسمع، جاي عبالي منسف. استنى، عرفت من وين اطلبه. لحمتهم بلدية لانها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسه خبرني شو رأيك؟
4: فعلا اطيب منسف باكله.
3: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.

0: عابدين هوم سنتر خلدة شفا بدران المقابلين طريق عمان السلط اربد.
1: بدك اشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
2: ما بدي اوصيكي يا امي، اختاري مطبخ كويس لانه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
3: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والاكسسوارات الاصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول اربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز نكهة البيت.
4: مطاعم الديوان اليمني سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات.

0: ذات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق والشاي العدني والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
1: إذا بدك تجدد بيتك وتضيف عليه لمسة من الفخامة، مجموعة صبحي أبو غلوس هو المكان الصح. منقدم لك أفضل التشكيلات من البورسلان والسيراميك، وبالإضافة إلى رخام الفاخر، مطابخ مبتكرة، إنارة عصرية وأدوات صحية عالية الجودة. وكمان عنا مفروشات بتناسب كل الأذواق عشان يكون بيتك أجمل وأكثر راحة. زورونا في فروعنا المقابلين، دابوق، الزرقاء، وإربد والمفرق. مجموعة صبحي أبو غلوس، جودتنا تميزك.
2: منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات. نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية، ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان، شارع الإذاعة والتلفزيون، والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب.
3: وين صافن يا زلمة؟
2: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
3: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
2: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
3: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
4: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان، يتلو الآن القارئ الشيخ أحمد الحرسيس ما يتيسر له من سور القرآن الكريم.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
1: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
2: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
3: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
4: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرم، المندي، الكبسة، المطبق والشاي العدني والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
5: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة تبدأ من التفاصيل، سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
6: وين صافن يا زلمة؟
7: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
6: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
7: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
6: زورونا في معارضنا شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
7: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
8: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان، نبقى الآن أيها الإخوة مع الحديث الديني لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى.
9: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني. ومعنى شك كفتان متساويتان بين صحة ديني أو فساده، فأنا أريد أن أعرض عليكم قضية ديني وأطلب الحكم منكم. فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله. قبل قضيتين، لأن نفي واحدة ما ينفيش الثانية. أنا لا أعبد الذين تعبدون من دون الله، يمكن ولا غيره، ويمكن

اعبد الله واعبد معاه الايه التانيين يبقى شركاء يعني. اذا لازم القضيتين الاثنين ايه قضيتين لازم يجوا. ولكن اعبد الله، شوف بقى جاب الحسه اللي فيها الدليل القوي، الذي يتوفاكم، الذي ايه واللي متأبد على الايمان به يبقى يشطر ويتأبى على قدره حين يميته. شوف جايب الحته اللي ايه والحته اللي اهلك بها، يبقى لما يجي كده ربنا يهلكه بالغير يبقى يقول يتأبى عليه. فجاب الذي ايه يتوفاكم. يبقى القضيه الاولى قضيه العباده الاولى، لا اعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن ايه انا اعبد الله. يبقى القضيتين لازم يجوا. يجوا ليه؟ اللي هي جاءت في قطع العلاقات. اول قطع علاقات في الاسلام اهي، قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، مش كده؟ ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد، لكم دينكم ولي دين. بعض الناس اللي برضه يحب يقول لك ده تكرار، لا اعبد ما تعبدون مش كده ولا انا عابد، ويكرر. اقول له لا يا حبيبي، لان قطع العلاقات حتى في اعراف الناس بيقطع علاقات الان، انما يمكن تجد ظروف نعيد العلاقات. فهو بيقول انا لا الان عابد ما عبدتم ولا انتم ولا بعدين، انتوا بتفتكروا دي مساله مش، يبقى واخده الزمن كله. قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد. دلوقتي ما يمكن بعد قطع العلاقات دي نتفاهم، قال ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد، دي مساله ايه منتهيه، لكم دينكم ولي دين. طيب يبقى معناه هيفضلوا قسمين، قسم يعبد ربنا وقسم يعبد الاصنام والباقين، هتفضل الحكايه كده بقى؟ قال لك آه، فإذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر. يبقى أنت قطعت العلاقات دلوقتي وهم اللي هيجوا لك، هم اللي إيه هم اللي، مش أنت اللي حط. أدي القضية الأولانية، القضية الأولانية لا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله. اللي تعبدوا من دون الله هم كانوا بيعبدوا إيه؟ بيعبدوا شوية الأصنام، شوية الحجارة. الله، شوية الحجارة، طب يمسك أجناس الوجود كده، ده أكرمها الإنسان اللي كل حاجة مخلوقة له، وتحت منه مرتبة إيه الحيوان، وتحت منه مرتبة إيه إن، وتحت منه مرتبة. الله رحتوا لأدنى الأجناس وتعملوها آلهة يا أخي من الخويبين، أدنى الأجناس إيه الكلام ده؟ طب بس كنتوا يعني انقلوها شوية. هات القضية الثانية بقى، هذه حكاية العبادة. وأمرت أن أكون من المؤمنين، أمرت أن أكون من المؤمنين. الله، طب ما هو أنت لما تعبد ما تعبدش أنت صحيح مش هتعبد تبقى سلبي ولا إيه؟ لكن أعبد الله، عبادة الله تقتضي أنك أنت تستقبل منه ولا لأ؟ وما دام تستقبل منه وإلا تبقى العبادة معناها إيه؟ ده العبادة معناها أن تطيع إيه؟ أن تطيع أمرا، أدي معنى العبادة أن تطيع، يبقى لازم فيه مأمورات حتيجي. طيب، وأن أقم وجهك للدين حنيفا، ما دمت بقيت ما بتعبدش اللي بيعبدوه ولكن بتعبد الله، وبقيت من المؤمنين بتستقبل عن الله إيه؟ الأحكام، اوعى تلفت وجهك إلى غيره. أقم وجهك، أقم وجهك للدين حنيفة، اوعى تلتفت يمين ولا ايه ولا شمال. طب ايه ما يلتفت يمين ولا شمال؟ ما هو مدام هيعبد الايه الله وحيعبدش، أم قال لك لا لا، وفي حاجات دون القمم دي بتنعبد، رئيسك اللي اغنى منك اللي اقوى منك، تتفتن في اي حاجة اللي بيسموها الشرك الخفي. قول اوعى، خليك ايه، اقم وجهك للدين. وقلنا حنيفا زمان ملة ابراهيم ايه حنيفا، قلنا اصل الحنف

ميله في الساق. تلاقي الناس كده لما يمشوا رجليهم من تحت ملتقيين قوي كده ومن الساقين بعيدين كده، يبقى اعوجاجهم في تكوين الايه؟ الله. يبقى حنيفا يعني معوجين. قال لك معوج عن ايه؟ معوج عن الطريق المعوج. يبقى المعوج عن الطريق المعوج يبقى عدل ولا لا؟ يبقى عدل. وش معنى يعني التعبير ده؟ قال لك لان الدين لا يجيء برسول جديد وبمعجزه جديده الا اذا الفساد ايه؟ الفساد عام. وما دام الفساد عام احنا عايزين اللي يميل عن الفساد ده. نعم. ولذلك يسموه اعتدال، يعني اعتدال. وان اقم وجهك للدين حنيفه ولا تكونن من المشركين. الشرك الخفي، الشرك الايه؟ الخفي، انك تجعل لواحد برضه. ولذلك يقول لك ايه؟ انت ليا الله وثم انت برضه، بلاش ثم انت دي، هو الله بس. ان قال لك ثم انت اعرف انه مش هينال شيء من خيرك. يعني على طول كده ثم انت، يقول له لا يا حبيبي مش وياك. ولا تكونن من المشركين، مع قوله لا اعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن اعبدوا الله، وبعدين يقول له ولا تكن من المشركين، اي الشرك الثاني، الشرك اللي هو اقل مرحله من العباده اياها، اللي هو ان تجعل لانسان او لاي شيء مع الله ايه؟ عمل. ولكن ان رايت لشيء، ان رايت للدواء عمل، للطبيب عمل، عمال قل له يا شيخ الطبيب ما بيشفيش، الطبيب يعالج والله يشفي. بدليل ان الطبيب مره يروح غلطان لك في حته الدواء كده، يروح يجي يرمي حقنه ويوديه في داهيه، مش ده اللي بيحصل؟ نعم. قال له ايه؟ روح للطبيب. قال له الطبيب امرضني. وان اقم وجهك للدين حنيفة ولا تكونن من المشركين، اي ان تفتن في سبب من الاسباب وان كنت برضو عارف انه سبب، وان كنت عارف انه ايه؟ انه سبب. واحنا قلنا زمان لما قالوا ده الباكستان والله مش عارف ايه، عم زرعت السنة دي رقعة من القمح تقضي الايه؟ العالم. وقعد بقى والخضره بتاعه القمح ايه ومش عارف ايه، وبعدين على ما جت السنابل راح جالهم شويه ريح كده شد مفرغ السنابل كلها وكلوا من امريكا. نعم. وان اقم وجهك للدين حنيفه ولا تكونن من المشركين. اوعى واحد يقول لك كيف هذا التكرار، قال انا لا اعبد الذين تعبدونهم ولكن اعبد الله، يبقى جايب مشركين، يقول له الشرك الخفي بقى. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. طب قل للحجر بقى ان ما عبدتوش هيعمل لك ايه، وان عبدته يعمل لك ايه؟ طب العباده معناها الطاعه، قل لي ماذا قال لك الحجر؟ افعل كذا ولا هتطيعه في ايه؟ اله بلا منهج، يبقى ادي الغباء بقى. يا ريته بس ما بينفعش ويدور، ده لما يجي لك نفع ما يقدرش يحوشه، ولما يجي لك ضر برضه ما يقدرش يحوشه. بلاش هو كده. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، لأن الظلم إعطاء غير ذي الحق الحق، سواء كان في القمة أو فيما دون القمة. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. وإن يريدك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. نشوفوا بقى كلام الربوبية بقى، كلام الربوبية الإيمان المستغنية عن الخلق، اللي يريد إن الناس تؤمن به وتحبه عشان يديهم مش عشان ياخد منه. يجيب في الشر يقول ايه؟ في الضر. وان يمسسك الله بضر، ان يمسسك بس، المس فيه مس وفيه لمس وفيه اصابه، فيه مس وفيه لمس وفيه ايه؟ ان يمسسك الله بضر، يعني الضر البسيط. ما تقولش ده ما دام بسيط يقدر الخلق عليه، برضه ما يقدروش، ما لهمش دعوه. ويذكر الضر مع انه مس، والمس اهون للالتصاقات، يقول برضه

ولا كاشف، يذكر مع المس الكشف، يذكر مع المس الكشف. شوف الرحمة. ويجي وإن إيه؟ وإن يريدك بخير فلا راد لفضله، ما يمنعش الفضل، ما حدش يرده. طب المس الأكشف، طب يجيب المقابل بقى، والخير أشيل. أما قال لك لا ما يتردش، يبقى في ناحية الشر يكشفه، في ناحية الخير ما يردش. شوف رحمة الله. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده. وديك يتكلم مس، وده إيه؟ يصيب أنا من يشاء من عباده، وهو يصيب به من يشاء من عباده. وبعدين يروح جايب التسجيل الجميل، وهو الغفور. يبقى كل جلال الخير متجلي ولا لا؟ في الشر جاء به مسا، وفي الخير جاء إرادة وإصابة. والمس بتاع الضر يكشفه، يجيب اللي يكشفه، والبتاع الخير إصابة الخير ما يقولش إيه نضيعه. وبعد ذلك يقول وهو الغفور الرحيم. ليه وهو الغفور الرحيم؟ قال لك لأن الله لو عامل الناس أو حتى المؤمنين بما يفعلون كان برضو يعني يسيبهم يغفر. وليه؟ ولكنه عمل إيه؟ قال هو غفور إيه؟ غفور رحيم. والتسجيل ده عادة يجي إن كنتم في تصرفاتكم برضو تستاهلوا أشياء، ولكن هو إيه؟ رحمته سبقت إيه؟ سبقت غضبه. ولذلك في آيات النعمة يقول وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. جاب إن الشكية، ما قالش وإذا تعدون نعمة الله، إن ليه؟ لأن دي ما تحصلش، ما تحصلش ليه يا ربي؟ أم قال لك لأن العد، الإقبال على العد فرع إن ده ما ظنت أن يحصل. تعد الفلوس اللي عندك، تعد الطلاب اللي في الفصل، تعد الجيش، إنما تعد الرمح فكأن الإقبال على العد نفسه إيه؟ ما ظنت إنه يمكن أن يحصل. لكن إحنا مش هنعد الإيه؟ مش هنحسب، فما نشبلش على العد. فقال جابها بالشك، لكن قال إذا تعدون يبقى هنعد، إنما دي إن تعدوا يعني ما يحصلش منكم إنكم تعدوا، شك أن تعدوا. ليه؟ لأن النعم فوق الإحصاء، ولا تقبلوا على عد شيء إلا إذا كان مظنة إن هو إيه؟ يحصل. ومن العجيب في الآية أن العد يقتضي التجمع، حاجات كتير، ده هي مفرد وإن تعدوا نعمة الله مش نعم الله. كأن كل نعمة واحدة مطمور فيها نعم شتى. يبقى إذا أنت مش هتعد إيه؟ النعم اللي في نعمة واحدة. يجي في أيتين اتنين، إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لإيه؟ ظلوم كفار. آية تانية وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله إيه؟ غفور رحيم. الصدر الآية واحد، إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، بس يقول هنا إن الإنسان لظلوم وإن الله لغفور رحيم. قال لك لأن النعمة لها منعم ومنعم عليه، المنعم عليه بذنوبه لا يستحق لأنه ظلوم وكفار، ولكن المنعم غفور رحيم. يبقى مرة لاحظ المنعم ومرة لاحظ الايه؟ المنعم عليه. من ناحية المنعم عليه ظلوم كفار، ياخد نعمة ربنا وايه؟ مش ايه مش ايه. السماء قالت للأرض، قالت السماء يا ربي إذن لي أن أصود كسفا على ابن آدم، مش قال كده؟ فقد طعم خيرك وايه؟ ومنع شكرك. الأرض أنخسف بابن آدم، قد طعم خيرك ومنع. الجبال أسقط على ابن آدم، البحر أغرق بني آدم، طعم خيرك وايه؟ ومنع شكرك. ماذا يقول الرب للجميع؟ اولا الكون ده غيران على الله، والانسان ازاي يعمل اللي احنا في خدمته ازاي يبقى بالشكل ده؟ فبقول ربنا ادينا بس امر واحنا يعني نشوف شغلنا. قال دعوني وعبادي لو خلقتموهم لرحمتموهم.

ما هي مش صنعتكم انا، ما هي صنعتني. ان تابوا الي فانا حبيبهم، وان لم يتوبوا فانا طبيبهم. برضو حتني وراهم كده لما كنت. وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو، وان يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده، وهو الغفور الرحيم. قل يا ايها الناس قد جاءكم الحق من ربكم، فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه، فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه. ما قصرنا معكم، خلقنا لكم عقول، كان يكفي ان العقول دي تقعد تفكر عشان تؤمن من غير ما يجي لها رسول، وكانت تفكر في القوى اللي وراء هذا الكون كله، وتبقى تطلب ان حد يجي يبلغها القوه دي عايزه منا ايه. فاذا ما جاء رسول انه يخبرهم انه رسول من الله، كان يجب ان اذنهم تستشرف تقول له طيب عايز منا ايه ربنا دي امتى؟ ده اذا كانت بعقولهم ارتدوا الى ان وراء الكون ده ايه. وذلك الفلاسفه لما جم يبحثوا، قال يبحثوا ايه؟ يقول لك ايه، الفلسفه الماديه والفلسفه الميتافيزيقيه. شوف الاسم ميتافيزيقيا، يعني ما وراء المد. لا الاسم جاي كده بقى ازاي؟ طب ومن الذي اعلمكم ان وراء الماده شيء؟ من الذي اعلمكم ان وراء الماده شيء؟ كان العقل المجرد ساعه ما يشوف الكون المنظم ده لازم يقول ده وراء الكون الواضح ده المحس قوه ثانيه خفيه. إذن أنتم ما بحثتوش فيما وراء المادة إلا لأنكم أخذتم من المادة أن وراءها شيء، بس حبيتوا تقولوا الشيء ده هو إيه وتقولوا عليه، مش شغلتكم دي. ما دام ما وراء المادة يبقى مستور، المستور هو اللي يعلن عن نفسه، المستور هو اللي إيه، ما تتعرفش بالعقل دي. إحنا ضربنا مثل زمان وقلنا هب أننا جالسون في حجرة والجرس ضرب أو الباب خبط، كل من في الحجرة يعلم أن طارقا بالباب، هل حد يختلف في دي؟ قد اتفقنا عليه أهوديا هي اللي قالوها الفلاسفة إن وراء الإيه المادة دي حاجة قوة تانية، بس هم ترزلوا محبوا عرفونا القوة، نقول له القوة دي ما تتعرفش بالعقل. ليه؟ لأننا إن اقتنعنا بأن وراء الباب ده واحد بيخبط، حد بيخبط، ما نقولش هو مين بقى، هو عايز ايه، اسمه ايه، جاي من ايه، ما نغرفش دي، انما ندعه هو يخبر عن نفسه. فلو انكم عرفتم ان وراء المادة شيء اطلبوا ان حد يقول لكم الشيء ده ايه، يخلنوا عن نفسي اسمي الله، صفاتي كذا، مطلوبي كذا، زي ما نقول له مين، يقول والله انا فلان وجاي من الحته الفلانيه. ما نقدرش نعرف دي بالعقل، نعرف دي بالعقل ولا ما نعرفهاش؟ مش ممكن تنعرف بالعقل. انما وراء الباب طارق، وراء الكون مد قوه، ايوه. اذن فالفلاسفه خطاهم من ناحيه انهم لم يقفوا عند التعقل، وانما ارادوا بعد التعقل التصور، والتصورات لا تاتي بالعقل بل بالاخبار. قل يا ايها الناس قد جاءكم الحق، الحق الشيء الثابت اللي ما يتغيرش ابدا، من ربكم. شوف كون الحق يجي من الرب، ليه معنى رب؟ يعني ايه الرب؟ هو المتولي التربيه، خلق من عدم وامد من عد، مش كده ولا لا؟ يبقى هو اللي رعانا وعملنا قبل ان يكلفنا، قبل ما يكلفنا ب 15 سنه عمل لنا الكون وعمل لنا مش عارف ايه. الله، يبقى هو مامون عليك، مامون عليك. يبقى الحق جه من مين؟ من الرب المتولي التربية. فليه ما جعلتش المنهج من ضمن التربية؟ اشمعنى خدت تربية النفس وخدت تربية المية وخدت تربية الأكل والشرب واللباس الساتر وخدت ازاي خدت دي؟ لازم كنت تاخد ده برضو من المربي، اللي هو ايه اللي تاخده ايضا من من مربي المسائل الاخرى. اشمعنى خدت دي بس وسكت؟ جاءكم الحق من ربكم، اذا لا عذر. ما فيش واحد يقول انا ما بلغنيش حاجه، ما اعتمدناش على عقولكم الا على ان تتعقل لا على ان تتعقل.

0: تتصور، كنت تترك التصور للبلاغ عن الله. ساعة ما يجي واحد يقول له أنا رسول ومعي معجزة، يقول له تعالى يا أخي بندور عليك من زمان، قول لنا إيه الحكاية دي، القوة اللي وراء الكون دي إيه اللي عاملة الحكاية دي، يقول لك ده اسمها الله ومطلوبها كذا واللي يعمل كذا. يبقى مين اللي هيقول؟ القوة تبلغ بواسطة الإيه؟ الرسول. وإحنا عملنا كده، الله عمل كده ولا لأ؟ فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه. ليه؟ لأن حصيلة هدايته لا تعود لا على من هداه ولا على من خلقه. ومن ضل فإنما يضل، كلمة ضل يدل على أن كانت في حتة هدى، كانت في حتة إيه؟ هدى. ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل. وكيل يعني إيه؟ أنت توكل إنسانا في أمر، لا بد انك انت ما وكلتش الا لان لا وقتك يسع ولا قدرتك ولا علمك ولا حركتك. انا مش وكيل عليكم، لا اقدر ادفع عنكم الضلال ولا اجيب لكم الهدى ولا انجيكم من العذاب ولا ادخلكم الجنه. انا مش وكيل عليكم، انا فقط ايه؟ بلاغ من الله. هذا البلاغ ان استمعت اليه بخلاء قلب من غيره تقدر تهتدي، وإذا اهتديت الخير لك. ليه؟ لأن الجزاء سيكون في خلود، والنعيم اللي تؤخذ منه بواسطة، ما هو المنهج عشان يضيق عليا شوية نعيم، يضيق عليا شهوات نفسي، نقول له هو هيضيق عليك شهوات نفسك شوية بس، إنما هيديك إيه؟ حاجات في الآخر خالدة ما تنفذش، لا تفوتها أنت ولا إيه ولا هي تفوتك، يبقى هي خلود. طب ده احنا بنجيز لنفسنا إننا نتعب مثلا في تعليم حرفة ولا تعليم صنعة 10-15 سنة علشان إيه؟ عشان أبقى معلم وأبقى أكسب كمان 20-30 سنة. طيب يا أخي عمرك اللي موجود ده أنت هتتعب فيه في إيه؟ العبادة هنقول بتتعبك وبتضيق عليك مسالك الشهوات، إنما هتديك إيه؟ طب ده احنا كل ما بنعوز غاية أوسع نطيل أمد الحركة للغاية. اللي عايز بس يبقى قاعد على حنفية ولا يبقى مش عارف إيه ياخد الإعدادية، واللي عايز يبقى مدرس مش عارف إيه يبقى ياخد الثانوية، واللي عايز يبقى مدرس مش عارف إيه عالي شوية ياخد الإنشاء، واللي عايز يبقى في الجامعة ياخد دكتوراه. الله، إذن كلما أردت خيرا أوسع كلما جاءت منك حركة إيه؟ تبقى الطول. اللي بتاع الإعدادية هياخدها في كام سنة؟ بتاع الثانوية ياخدها في كام سنة؟ بتاع الشهادة العالية ياخدها في كام سنة؟ بتاع الدكتوراه ياخدها في كام سنة؟ إذن كل ما كانت الثمرة التي تريدها أينع وأطول عمر كلما تكون الإيه؟ الخدمة بتاعتك. فقارن خدمتك في دينك في الدنيا بما ينتظرك من نعيم الآخرة، ثم تجدها حاجة إيه؟ حاجة واسعة أوي. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق الثابت، ومن مين؟ من ربكم، ومن ربكم تجاربكم معه أنه أخلقكم من عدم وأمدكم من إيه؟ من عدم. فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها. كلمة على تفيد استعلاء. استعلاء إيه؟ أنت استعليت على نفسك، ركبت أتعبت نفسك، انما لم تفيد الملك. من اهتدى فلايه؟ ولذلك يقول لك فلان له وفلان ايه
1: عليه.
0: وما انا عليكم بوكيل، واتبع ما يوحى اليك من ربك. الله، ده هو بيقول قل يا ايها الناس قد جاءكم الحق من ربكم، انت بقى الاسوه لانك مبلغ لمنهج الله، ومنهج الله كلام نظر، نعمل كذا ونعمل كذا، علشان يثق الناس في المنهج انت تكون اول المنفذين للمنهج. ليه؟ لانك ان غششت الناس جميعا مش هتغش نفسك. فلو انك انت امرتهم بحاجه ولا عملتهاش قول له من كان يعني كده كان خيرك كان عملها. يبقى اذا بعد البلاغ بايها الناس جاءكم الحق والحق من ربكم، ويعرفوا ان هدايتكم لا تعود على الحق ولا ولو الضلال لا يعود عليه، يبقى وانا مش وكيل عنكم بحيث انني اجيب لكم الخير من حيث لا تعملون خيرا او اصرف عنكم الشر وانت

0: تعملون ما يستوجب الشر.
1: ابقى بقى انت النموذج بقى، لقد كان لكم في رسول الله أسوة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله ايه؟ وذكر الله كثيرا. واتبع ما يوحى إليك. وحين تتبع ما يوحى إليك اتباعه في هذا المجتمع شاق، وحتجد عقبات، عقبات ممن يعيشون على الفساد ولا يرضيهم أن يوجد الإصلاح، لأنهم عايشين على الفساد، يبقى دول حيتعبوك. فوطن العزم على إنك أنت تتبع ما أوحي إليك وأن تصبر. كلمة تصبر دي دليل على إن فيه إيه؟ فيه عقبات كتيرة، والصبر ده حين تتغلب عليها وتصبر تعطي نموذج لغيرك أنك لو لم يكن هناك خير من هذا لما صبرت على هذا. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. إن السورة التي ختمت بهذه الآية الكريمة تعرضت لقضية الإيمان بالله قمة في عقيدة لإله واحد يجب أن نأخذ البلاغ منه، لأنه الرب الذي خلق، والرب الذي خلق من عدم وأمد من عدم لم يكلفنا إلا بعد فترة طويلة من عمر الإنسان حتى يتأكد قبل التكليف أن المكلف يستحق أن يكلف، فقد انتفع بخيرات الوجود كلها قبل أن يكلفه الله بشيء، فأثبت صدق الربوبية، لأن الربوبية معناها التربية، وهي أن يتولى المربي المربى إلى أن يبلغ حد الكمال المرجو منه. وصدقت هذه القضية في الكون، إذن فوجب أن نستمع إلى الرب الذي خلق من عدم وأمد من عدم. ما مهمتنا في الحياة؟ ما منهج حركة الحياة حتى يستقيم أمر الإنسان مع الغاية التي يعرفها قبل أن يخطو أي خطوة؟ وقلنا إن من المحال أن يخلق الله ثم يضع المخلوق قانون صيانة نفسه، لأن الصنعة يضع قانونها والغاية منها من صنعها، فإذا ما خالفنا هذه نكون قد أحلنا وغيرنا الأمور وصيرنا العالم في متاهات، لكل امرئ غاية ولكل امرئ منهج ولكل عقل فكر. وما دامت المسائل متضاربة فالأهواء ستتضارب، وما دامت الأهواء ستتضارب فإن القوة تضعف، لأن الصراع بين الأمداد يضعف قوة الفرد عن معالجة الأمر الذي يجب أن يعالجه. فأراد الله توحيدا في العقيدة وتوحيدا في المنهج، وأراد الحق سبحانه وتعالى أن يضرب لنا مثلا تطبيقيا في مواكب الرسالات، فذكر قصة نوح وقصة موسى وقصة هارون، وذكر بينهما القصص الأخرى، ثم ذكر قضية يونس. وبعد ذلك حينما انتهى من هذا الأمر ختم السورة بقوله سبحانه واتبع ما يوحى إليك. اتبع ما يوحى إليك بلاغا عن الله فبلغ، وما دمت تبلغ وأمتك أمة محسوبة إلى قيام الساعة أنها هي الوارثة للنبوة، لم يعد هناك نبوة بعدك، وإنما أفراد أمتك الحاملين لمنهجك هم الذين يحملون هذه الدعوة. إذن فهو سيكون شهيد بأنه بلغ، ويجب أن تكون أمته شهيدة بأنها بلغت العالم وأوصلت رسالة الله إلى الدنيا. تلك شرف مهمة أمة محمد، لم يكن ذلك لأمة غيرها. كان إذا ما فتر أمر رسول وبهت التكاليف وغفلوا عنه أرسل الله نبيا، صلى الله رسولا. ولكن بعد سيدنا رسول الله لم يعد هناك نبوة ولا رسالة، وإنما عاد من يحملون منهج الله. والرسول هو الأسوة، لأن الرسول مبلغ منهج وأسوة تطبيق. مبلغ منهج عشان يأتي لنا قانون الصيانة للإنسان وحركته، ونموذج تطبيق حتى لا يكلف الناس فوق ما تطيقه إنسانيته. ولذلك كان يصر دائما على أنه بشر، ما أنا إلا بشر، ما أنا إلا بشر. ليه؟ ليؤكد صدق الأسوة، لأنه لو لم يكن بشرا ويقول لي اعمل زيي أقول له ما أقدرش، إن كان إله ولا ابن إله ولا مش عارف إيه يقول لي ما أقدرش، إنما بيؤكد أنه إيه؟ أنه بشر. ولذلك يلاحظ أننا ناخد الرسول على أنه إيه؟ بشر، بس زائد حتة يوحى إليه، بشر يوحى إليه. ما دام بشر يوحى إليه يبقى أول ما شيء أبلغ هذا الوحي، ثاني شيء علشان أدلهم على أني مقتنع بهذا الوحي أنا أطبقه في نفسي. لقد كان لكم في رسول الله أسوة. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في أقل حالات الدنيا، من ناحية الغنى ما هوش غني، من ناحية ما هوش متكبر، مش جبار، كل حاجة فيها يعني، حتى إنك أنت تشوف نموذج لم يطلب هذا لشيء لنفسه، بل بالعكس أقاربه وأهله منعهم من حقوق لغيرهم من المسلمين. فأقاربه الفقراء يقول لا ما تدهمش زكاة، حرمتهم. طب والفقراء منهم مثلا، علشان المسألة تبقى خالصة لمين؟ لوجه الله. لكن الرئاسات البشرية أو السلطات الزمنية أول ما تفيض على نفسها الخير، ثم تفيضه على الدوائر القريبة منها حسب أقطار القرب، اللي قريب قوي ياخد قوي، واللي بعيد قوي ياخد قوي، واللي على الحشية ياخد على الحشية. إنما ده اللي بياخد من أمة محمد بياخد متاعه، بياخد متاع، بيبقى فقير، ويبقى الناس الفقير من أمة محمد ياخد زكاة، وده ما ياخدش إيه. وكأن الله يعني يدلنا بذلك على أنه من العيب على من يكون من آل بيت رسول الله أن يكون موضعا لأكل زكاة، يعني ما تخلهمش في هذا الإيه، في هذا الوقت. إذن فالاتباع الذي أمر الله به، اتبع ما يوحى بلاغا، واتبع ما يوحى تطبيقا. ولكن اتباع ما يوحى بلاغا وتطبيقا سيتطلب متاعب، وأمام عقبات كثيرة من الجبابرة المنتفعين بالفساد في الأرض، فلا بد أن يصادموا هذه الدعوة ليحافظوا على سلطتهم الزمنية. فيأمره بأن اصبر. معنى اصبر دي الإشارة على أنك مقبل على أمر فيه عقبات، فأعد نفسك أن تتحمل هذه العقبات بالإيه؟ بالصبر. وفي آية أخرى مش بس تصبر، لا وصابر. اصبر وإيه؟ وصابر. يعني إيه صبر؟ افرض أن خصمك هيصبر، راخ أنت تصبر وخصمك يصبر، فلمن الغلبة؟ لازم المصابر بقى يصابر، ومش تصابر بس كده، وترابط لهذه المسألة وتعمل لك قعدة كده للإيه. ولذلك قال اصبروا وصابروا إيه؟ ورابطوا. وكلمة اصبر دلت على أن منهج الحق لا بد أن يتعرض لمتاعب، وإلا ما كانت هناك ضرورة لأن يجيء منهج الحق. لو كان العالم مستقيم وماشي كويس، فإيه الضرورة في أن يجي منهج الحق؟ إذن منهج الحق لا يأتي إلا لإيه؟ لعلاج فساد. وما دام علاج فساد يبقى لازم فيه منتفع بالفساد، منتفع بالفساد لازم هيصادم الايه؟ هيصادم هذه الدعوه، يصادم هذه الدعوه يبقى هيتعب الداعيه. يبقى فليوطن كل داعيه نفسه على انه ان قام يدعو الى منهج الله الحق فسيتحمل نصيبه من النبوه. ولذلك كل داع الى الله لا يصيبه اذى ينقص ميراثه من النبوه. فاللي يجي له أذى يقول له صحيح أنت خدت ميراث منه. ليه؟ لأنه لا يجيه أذى إلا بمقدار خطورته على الفساد، لأنه لو لم يكن خطرا على الفساد لما تجمع المفسدون ضده. يبقى إذن هياخد تجمع من المفسدين ضده على مقدار إيه؟ إنما إن كان يعني هو كلام بينقال ولا بتاع، يبقى أمر إيه؟ يبقى أمر إيه؟ يبقى أمر تافه. يبقى إذن الدعوة

0: بلاغا عن الله، والرسول صلى الله عليه وسلم يحمل أمته بعده البلاغ. يقول إيه؟ نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وأداها إلى من لم يسمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. يبقى إذا نحن ورثنا منه الإيه؟ البلاغ، وورثنا منه الأسوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة إيه؟ لمن كان يرجو الله واليوم الإيه؟ الآخر، وذكر الله إيه؟ وذكر الله كثيرا. إذا قول الله واتبع ما يوحى إليك، يوحى دليل على أن الوحي بصدد الإنزال. لو أوحي كنا نقول إنه نزل مرة واحدة وخلاص، نقول ما يوحى يعني لسه إحنا في، أنت في إيه؟ أنت في ما دمت حيا فستكون في مقام الاستقبال للوحي. ما دمت حي تبقى في مقام ايه؟ الاستقبال للوحي. انما لو اوحي يبقى اوحي ده للماضي. قال له لا، ويوحى ما يوحى. يبقى اذا واتبع ما يوحى اليك واصبر حتى يحكم الله. فكأن الله وضع للنفس البشرية حدا تؤمل فيه ان الامر لن يظل صبرا، وان القضية ستحسم من قريب. ما دام قال حتى يحكم الله، وكلمة حكم معناها ان في فريقين وكل يدعي انه على حق، وبعدين يجي حد ايه يفصل. اللي يفصل ده في اي قضية، اما ان تكون حجته الاقرار، ودي مش عايزة حاجة، اقرار من الكفار مش ممكن، واما ان تكون حجته الشهود، والشهود دول مرة يكون عدول ومرة يدار فسقهم في ظاهر العدالة. فإذا كان الله هو الحاكم يبقى مش عايز شهود، لأنه خير الشاهدين. ومش بس يحكم ولا يقدرش ينفذ، يحكم وينفذ، يبقى ايه؟ شهد وحكم ونفذ. أهناك قوة تقوم أمام هذا؟ كل حاكم من الممكن ان يحكم، ولكن اديني القدره على اننا ما احنا بنشوف عايشين في عالم اهو، هذا العالم تلتفت تلاقي قوي سلط على ضعيف واكتسحوا ورفعوا القضيه لايه؟ لاسمها للامم المتحده ولا المجلس الامن، وخد كل يوم ايه؟ قرارات على فرض عداله الحكم. فاين حزم التنفيذ؟ ما فيش حاجه. يبقى خير الحاكمين هو مين؟ هو الذي يملكه يشهد. مش عايز حد يدلس عليه في الشهاده، لانك ان عميت على قضاء الارض فلن تعمي على قضاء السماء. وبعد ذلك يحكم، والحكم ما فيش فيه هوى. ليه؟ لان افه الاحكام ان يدخلها الهوى، الهوى اللي ايه؟ يمير. طب وربنا هيبقى له هوى ليه؟ ده الهوى ده لتحقيق مصلحه. المصلحة من مين؟ من عباد. هياخد مصلحة بقى الخالق ياخد مصلحة من مخلوق؟ يبقى إذن ما فيش فيه هوى. يبقى إذن ضمننا إيه؟ ضمننا العدالة، ما فيش هوى. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. استمعنا أيها الإخوة إلى الحديث الديني لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-8-3-9-4-4-4. تقبل الله منكم.
3: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
4: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
5: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
6: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
7: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
8: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
7: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
8: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
7: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات بيوت.
8: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
7: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
3: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث غريلز.
9: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة تبدأ من التفاصيل: سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
1: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ سعد الغامدي.
10: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله

الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على

0: صدق الله العظيم. تلا علينا إخوة الإيمان القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من القرآن الكريم. إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت وإياكم الآن مستمعين الكرام إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ ماهر المعيقلي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا ولنجعله

ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد

بينهما فاعبده واصطبر لعبادته فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج

يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما.

0: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ ماهر المعيقلي. إذاعة القرآن الكريم من عمان. ننصت وإياكم الآن مستمعين الكرام إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم.

وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد.

شهيد. ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير.

له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة

تنفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير

الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم

يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد.

ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد

عتيق. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. حنفاء لله غير مشركين به

والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون

بِرَبِّكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ.

كفور. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير.

أو عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى، فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير.

وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم

رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم ذلك

الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد ألم تر

بإذنه، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم، إن الإنسان لكفور. لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه، فلا ينازعنك في الأمر، وادع إلى ربك، إنك لعلى هدى مستقيم. وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون، الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير.

المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له

ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدروا الله حق قدره إن الله لقوي عزيز

بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو

فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاة

لحما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين.

القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون.

إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون

ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. أيا

الرجل هيهات هيهات لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين

قال عما قليل ليصبحن نادمين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ثم أرسلنا رسلنا تَتْرَى

إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعل

فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين

أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون

حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون. لا تجأروا اليوم، إنكم منا لا تنصرون.

وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون لقد وعدنا

قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون

سيقولون لله قل فأنى تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون قل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون

تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون

قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق

0: عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين.
1: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت وإياكم الآن إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.